0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأن كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي، كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل نسيبري تراسيونيل. وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ديبي إتنو أنه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كوفانو يوم في شهر 1/2024. وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25. كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
6: نعم.
2: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23 من يوم ده هو المجلس حاليا شقال وده المكتب الأساسي.
6: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
7: كانتون باردي سوبر فيكتور دي عجر حديث.
6: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
7: قاعد في حجر حديد.
6: قاعد في حجر حديد داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة. وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
8: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
6: نعم.
8: لحنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
6: نعم.
8: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قاعدين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
6: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تحلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
9: شكرا. نشكر الجماعة ونشكر الأخوان اللي حاضرين وبرنامج نكون الشيخات. أنينا في زورنا عندنا شيخ كنتياد وشيخ تربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشيخ كنتو أي ما شيخ كنتو في منطقة هنوة بل أبرز يعني للتوئية، توئية على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يا سالينا بالتوئية وبجلوب أنا التوئية الآن والسلام، الحمد لله سالين كل ده إن شاء الله.
6: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
9: ألو. ممكن.
6: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
9: نعم.
6: نعم. هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ فدينا نموذج كده.
9: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
6: نعم.
9: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
6: نعم.
9: نجلسوا.
6: نعم.
9: ونقول المشكلة.
6: نعم.
9: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
6: نعم.
9: والحمد لله بالفكرة الأخوان مختلف القبائل القيدين.
6: نعم.
9: أنا فقط ماشين بأهل وسعهم الحمد لله.
6: نعم.
9: يعني أو بالفكرة
6: نعم.
9: مشاكل كما فيها.
6: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتين على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا مع زميلنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، والسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61
1: 94 94 09 53. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
10: السلام عليكم.
1: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
10: كويس شكرا.
1: نعم
10: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
10: وطبعا أنينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل أنينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا ده مشكلة أنا بعاني من الروحل.
1: نعم.
10: قال أنا سوينا لجنة قاعدة وسوينا لجنة تعيش السلمي بين الريفيجي ولا توكتونكو. الريفيجي يقول أنت أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري 6 ده نسوي جلسة نقوم جروب جروب درجو كودكي درجو كودكي درجو كودكي عشان يفكوا للبحرين ما يسجدوا. مرير ما يسوتو.
1: نعم.
10: وفي مشكلة قبل ذلك ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
10: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة قد نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
10: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم. نعم.
10: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها.
1: نعم.
10: على كنوز جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كوي يبيه أنا.
1: نعم.
10: بعد ذلك من دون جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي يسوي هنا.
1: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
10: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها في معانا في كبيرته وطويله.
1: نعم.
10: نكلم الاداره يتفق معانا وتايم بتعدينا ماشيين بيجي كيف وين نجينا صعوبه وبرمان نجينا صعوبه بتعدينا قوارب.
1: نعم. هل من غير ده انتم قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
10: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونوا كذا كذا.
10: قبل المشاكل نسوي التوعيه.
1: نعم.
10: ولنا عندكم مشاكل جانب بكنا جماعة صلت.
1: نعم.
10: مشاكل دوق هما جبهي مدخل تجري بعين أكلون جري دبل بعد شوار جاتي من دمالي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد.
6: رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
11: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف الصحة؟
11: الحمد لله.
6: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا، أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة، محل هنا مرور، كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقى بين الناس؟
11: شكرا، نشكر كثير في السؤال قدمت لي.
6: نعم،
11: علينا في شريف بغرميدة. نعم، الحمد لله لأن شريف بغرميدة من الدهنة.
6: نعم،
11: قال الكتب كله قال شريف بغرميدة، وأنا أشبه كرسول مانجا دايما ليلة ونهار يسوع تنصير يسوع لأن يمشي بأسف دلتا جدا تعقفة وأحمد أن الشعب تستيمة كلامنا دا نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده ما في حاليا بأننا قريم في أمن وأمان شفون حوال كان نقول حصل في شريبة غرميك يما جب عبالنا داوس يا حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله بودون
6: طول شبد كانتون
11: ماشي وخلاص كملوه وغيري حاليا عافي.
6: نعم حاليا نعم شبد كانتون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
11: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شبد كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره فوق وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصل كده ما في وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا خلي يقول يوجد في عافي وسلامه بدون فتن لان تعيش في المزهود ده اللي البرتغال يقولوا كاسة قديم فوق لأن شريفة قريمة هي الدبانة لنا كل جاي أي قبيلة جاي بلوك شريفة قريمة.
6: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج.
6: نعم،
2: لأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت تطورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بحصل لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسا قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس، ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغدة وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنه فلا ود نازل يكون يكون عنده يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو كوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسأل اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسأل مشكلة حصلت تدريبها طوالي. الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كل وجه للعافية. الدشية الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها تمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عندهم مشاكل. نحن ما دايرين مشاكل تجي في بلدنا دايرين نعيش بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا. إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
6: شكرا شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة هل قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس؟ سنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 91-94-53-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام اللجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
8: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
6: نعم.
8: هنا قامين بدور كبير في النلابو. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية اتدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة درتامة، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور اللي بتلعبه السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعينا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
12: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
12: والله اكثر مشاكل باخل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس ما حصلش.
1: نعم،
12: والحمد لله بالتوقيع الحسة حالياً قاعد يستمروا كل وقت. ده الشعب حسة فيهم زي ما بيس بريزدان كله حسة حجة، ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيبتال مشاكل ما دايرين مشاكل. وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده، يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد. وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيجتمعوا في قزبيدة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد. أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله. أنا نجي نجيب كل اللي شاركوا مع القناتو القديم نلقوا حلها ونرجو.
1: شكرا. نعم، شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
13: لا لا لا، المسألة دي سينا أي ديسنترالي أي هيلي بيشو دي بلايش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشو شيء دي مستوانا هيلي عنام. كان هم من فاتم بصروا مستوانا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن دي شخوران جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجو بكانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلايش دول. كان ما جدرو أتنداب بوجو بكانا لينا قالينا مع الإدارة كله الأنسام ونقول لإنترانشير مسألة كافية.
6: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هناك؟
10: أنا في محلك المحلك المشكلة القبلية مرة كان ما شفنا مشاكل أساسية لأن مشاكل هناك هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده مثلا مشكلة وده كمان بكمبلي كده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهائم ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا بالريزو سوسيو بورم الناس كمان بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي المنازل تل بكرير بروبلم
6: سامش ايوه واصل نعم
10: الشخص في سنسيبيليزيون ورون كلام رزول سوسيو ده ما تسمو زول بقول في دبل بحاجة ركيبة كلام تسمو ده بيجيب له كتار دائما ما تسمو اسمات يعني نورو جاء اسمو اذا الحمد لله اتا خايد خايد كتير جري في مونا
6: نعم
10: عليبا اتا رجل اي هلي بمتوعة جزائد مين هلي باسم ريبريزنتاشن او خايد بطن بكنتو الجنرال كله عندنا خايد
6: نعم نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي، تفضل بكر.
14: الرقم الرزوع
6: بكر انت معنا على الخط مباشرة.
14: وانا معكم.
6: ايوه نعم اتكلم.
14: انا اتكلم في المشاكل اما كيف كانت دول وسلطان دول.
6: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم بدخلوا بهلو.

0: بكر. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير اتفضل.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي انقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
1: خلاص تمام.
0: نعم اتفضل.
1: كويس.
0: ايوه اتفضل.
1: بعدين انا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول اللي هم ذاتك قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وهادين ده بحموشوا الشعب وهادين بلوزو دول وهادين بلوزو دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. اتفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
0: نعم زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل، انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
2: الاسم بالكلمه
0: كبيره شد
2: كانتون جونكور
0: نعم نعم
2: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
2: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد
0: المطعم
2: نعم
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة معنا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة. يتفضل علي عيسى.
3: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل.
3: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بيت ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم.
3: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهي بس كان سهي قاعد ده. الشغل كله ما سهل والظلم بس والله كده أنا سبب أحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما يتستفقوا. هم بنفسهم كانوا عادلين وهم بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله المشكله الناس عايشين من زمان. انا متذكر انتوا درستونا في التسعينات وقت ده ولا عندكم قال ده ليفل اللي تجيبوه ولا ليفل اللي تجيبوه بنفسك لسه قاعد ده يعني تاريخ قديم. انت نسينا الاكاديميين بعدين اسمع شايلينك عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
0: نعم
3: شغل كاس القبال وناس

0: يعني كو زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بيعرفوا ده عالي من ده ولا شنو. كم وليدهم بكم ان شاء الله خيطة قسمة لي خيطة كل في ناس الاخرين ده بيجروا فوق القانون. وهسه كل الناس قالوا له كل شخص حساب ما في له هنا. وكان قالوا انت وكيل انت وكاله فوق بالاداره خليه تكون زول عادل. بس هو شخص المشكله بتاع البني ادم ما بيخالفه ده كيف البني ادم بيخالفه. لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكله خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهه ولا بقولوا بخلوا جهه. يعني اي زول الكيس ادى حدوده بيجروه حسب القانون. خلاص الاخر كله تكون يعني نادم كيف كان يكون اعلى من زول ما بيحصل. كل المشكله بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم اعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بيضعفوا هم عندهم ما بخسروا. بقول انا كل نهم نفسنا بالنهايه خلاص شوف اي مهم خلافنا في شغل اخر وتفهموا ابو يعني في الناس اللي هم قاعدين بيبقوا هم بقوا قدام في النهايه يعني بيشوفوا الجهه بيقولوا وبدل هم يبقوا البيت بيقولوا بكون اسمى من المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتم تعتقدوه معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي من المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61-53-50-94-94-09-53 تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
2: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد. أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد هناك واحد يكلم يقول لي أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل مرة واحد. اثنين الشيوخ شفري ترشيخ ده ناس واعيين ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيف ده كان طوغن حجر حديد بأن كلم قال الريزوس وشو ده هو عقبة بأن بيجيب معلومات غلط والناس اخرين بيشوفوا بياكلوا المنطقه. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، اسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقه والناس عايشيننا. لكن الشفريت عشان ده ما بتبيسه ايديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الاسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل أنا أتحصى.
1: نعم شكرا. صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس العالى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
3: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكانتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
4: شكرا كثير لبرنامجك.
1: نعم.
4: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر. نعم. كثير لدره نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس. نعم. بس كل قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
1: نعم.
4: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين لأمين ما فاهمين. وكان نزود التوعية، الناس كله بفهمه زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفت. وكذبت أنا وصيحة دي الأخير.
1: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان درسلة. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية قيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
5: نعم. وأدونا توجيهات وكان من قبلنا أي مواهب في طبعا تقال لمينا شلوخ التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي قمينا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير إشان دا نشكر كثير ومش الماء زمدان بهجو لأن المسؤول زي دا بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دايرين دائما وابدا
1: الشادين بالاستفتاء والسلام بالعافيه. شكرا شكرا شكرا شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيره رئيس كانتون جونكور بولايه جيرا، كنت معنا من محافظه ابو طيور. نتجه مباشره الى السيد حسن ابراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولايه وداي. سيد حسن ابراهيم، كلمتك الاخيره وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
6: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا عشكان كارتين جمنا ونشكر الناس أنا وأنا ما قدروا صول برنامج ده الله برو عشكان قدر لجاوك أنتوا فتو برنامج وشاركتونا اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا كده كل سجل بسمو في الراديو الما يدري ما نقول بسما يكون على الجنة ده دونك نتمنى دا يعني المش ال ال ال نحن يجي بريدي فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميتي أنتو كوميتي لين ده عايز يصير بده خليه وتو
1: نعم
6: بيجي بيجي مشاكل ده سترايز برضه وكلام رجل سوديو ده من الناس يسمع كلام مفضل جو ما يسمع كلام رجل سوديو
1: نعم
6: رجل سوديو بيجي لقى يخلي الفيديو
1: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاريبا جرمي. السيد اللوان، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
7: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
1: لنا. نعم
7: أنا أعلم من شد كانتو أعلم من دي 56
1: نعم
7: أنا عمري والأربطاي سر
1: نعم
7: يعني أنا شد كانتو يعني في كلام أنا
1: يعني 56 أنت شد كانتو
7: 56 أنا عمري والأربطاي سنة أنا لم يشد كانتو
1: وحس حاليا
7: وحر حاليا شد كانتو حالين دكول
1: نعم أيوة كلمتك الأخيرة
7: أنا في ذلك الوقت شفت رسالة شريفة غريبة أن مسيح حياتنا كل ما يتم كلام عن الفنزي بس الشعب بس يعني تقيس بسلم بس عن المشاكل ولا كتاب ولا يمام نومي نخدم ولا شعبنا ولا وطننا الشعب كتر وقت السلينة بكان شاب يجي مشكلة شاب تطف هران كلا كان قال لكل كذاب كل الزالانين ما ندور شغلنا
1: شكرا شكرا
7: ونخدمه زي أول خدمنا نسخون نخدمه ما نخلوه
1: الله يوفقهم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون بالي
7: أخوانا عجونا من برا كل خليه نقول مرحب بهم خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عجل نقول
1: إن شاء الله. شكرا سيدة اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا جرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول، مقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية، كلمة أخيرة.
3: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثفوا الجهود، خلي يكثفوا الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
3: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك.
2: أخي عبد السعيد نشكرك كثير.
1: نعم
2: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلاته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عجيلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير، نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
2: مرة
1: نعم.
2: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
2: وذات بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية لشعب تشاد كله. شيوخ خارج بدخل في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين رأينا يستفيد منه.
1: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزوال مقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. معونا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. حسد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. السادة المستمعين والمستمعات رقدت عافية إلى لين بعد ما قدرنا أحلى فترة كمان مع زميلي نجلي ما بيتو بابا لفيفي. هلي أنا ساعة سبعة ودقيقتين نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، معذرة كمان لتأخيرنا دقيقتين. أيها المستمعين والمستمعات 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين تصموا البلاغات العادية الرسمية. هدي آيات والساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار من عسرة التحرير. بعد الأخبار نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة. سموي كويان كريو غايت في الحندسة الصوت عبد الهادي محمد تصالح بابا يارم المستمعين هليا قاعد معنا في المراقبة كمان بابا جايوس تلم جايوس. أعزائي المستمعين المستمعات كل البرنامج ده كمان قاعدين بتسمون في تحت إشراف هي الكورديناسيون بابا أبا آدمي سايكو كلكل. نتمنى أن تقدم معنا هلا فترة عبد الهادي محمد تصالي بابيرو، نقول لكم صباح الخير وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاتا. نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاتا، القاعدين في لب سياراتهم في وتائهم وماشيين العمل يا سلام، وبعد منهم كمان سايقين وعندهم الايكوتير قاعدين بصموا غاديو كياد، القاعدين بيتسمونا في لب الدكاكين سياده المغازي نقول لكم صباح الخير، والقاعدين تسمونا كمان في البيوت في مختلف الحلال المجاور عاصمه جمينا الخطوم كمان قاعدين بصموا غاديو كياد من دبلاي اي دبلاي الدبلاي دي يعني معروفه بس للناس القاعدين برا، الناس القاعدين برا ده اي شيء انام في دبلاي يا تقول بمرق تستا يا تقول يجيب مديتا يا تقول بيجيب جوجر. على كل الساده المستمعين المستمعات نتمنى ان تقدموا معنا احلى فتره. نمشي ونسمع اول فاصل غنائي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا خديوي كاد. بعد ما سمينا والفاصل الغنائي نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. هنا اليوم مع فجر الإدارة انت الشؤون القضائية التابعة للوزارة انت لإستصلاح أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أسماهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، وكل النقاءات اللي عندهم لا دي عندها مشاكل، مطلوب من أي نادم كان ناسمي اسمه ده خليه يمشي في إدارة انت الكادستر بأوراق حقا عشان نبهله مشاكله انت الأراضي. هم السيد أدور إبراهيم إدريس دا إندناغا في كارتي جينيبور سيكسيون دي إلو 6 لو 11 السيد

Issacha Hongo, Indanaga, Fikarke Dar es Salaam, section 4, ilo 175, lo 21 wa 23. والناس دول كمان هم ثلاثة كذلك عندهم نقعات في كاركي كاركنجي سكسيون 1 يلو 1 ولو 4 5 و 6 السيد أدوما دازي دا لو 4 و 5 محمد دوغو لو 6 وبيادوماجي على دونغار ده كمان لو سيس مطلوب من اي نادم اللي يعرف الناس ديل خليه بوريهم عشان بمشوا باوراقهم البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. الكلينيك البصمه كلينيك البصمه قاعد في شارع 30 يخبر لكل الجمهور بكونه دايرين بيسووا حمله اي كامبانيا اوفتالمولوجيك داو كمان للناس اللي عندهم مشاكل في عيونهم وبيسووا لهم اجراء ده كمان يعني ببدا من يوم العش يوميا يوم احد 21 لخير يوم 22 عام 2026 من الساعه وكمان دايرين يعني يعالجوا 80 مردان بيسووا لهم كونسلتاسيون ده كمان يعني عندهم امراض اخر كذلك يعني دايرين بحللوها ده كمان لمده اسبوع الثمن ما يفوت من 200 لغايه 700 ريال وده يبدا الكونسلتاسيون ده يعني ببدا من يوم 10/9 شهر 6 عام 2026 في مخار ميم مخار حنا الكلينيك في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي كلينيك البصمه تعزم كل الناس عشان خلي بمشوا يكونسلتي نفسهم اذا كان دايرين النيمارو كمان تنادوهم في الرقم 66 02 21 90 3 او 99 02 21 90 3. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام داخل الاستوديو الساعة 7:11 نمشي في مكنة الفن انتظار للدقائق ونشرة الأخبار.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس

الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اتش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اتش 3 كلنا نستفيد. كان عملنا الإحصاء.

0: سادة المستمعين ومستمعات الأكرام، الساعة 7:15 دقيقة. نشرت الأخبار انت اليوم مع أستاذ أبو بكر حسن أبو خاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحاج محمد سالب أبو يارو. صباح الخير مستمعي راديو جاتي لكم نشرة الأخبار. هنا اليوم أربعة محرم 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. ملما هن بعد من مؤسسات الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام، رأسها أمس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي والله مركزية الإيمان محمد. وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين هدر في الجمعية الأممية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية، ومضى في اتفاقية لصالح بلدنا تشاد. وزيرنا للاقتصاد الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا فتح رسميا المنسقة التكنولوجيا الحديثة لتنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. ما لما ينبعد من مؤسسات الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام بقت أمس في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة الجمعينة، والمبادرة دي كمان قامت بها وساطهن تل الجمهورية بدعم فني ومالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشاد. ملما رأسها نائب رئيس الوزراء الوزير الأول نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي والله مركزية الإيمان محمد. وكيد ما كملوا من الملمة كمان الوزير نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي والله مركزية الإيمان محمد كلم. خلينا اسمه
2: الدوكيمان قدموا ده مهم، لأن نسيك الدوكيمان ده بخلينا عنينا في الحكومة نقدروا نستفيدوا منه، نظموا سياسينا عن الريكونسيلياسيون ناسيونال، السياسينا عن الآفي في البلد. الريكونسيلياسيون ناسيونال الآفي ما بقص للحكومة بس، الشيء اللي بقصنا علينا كلنا. أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا علينا في الحكومة نقدروا نشيله ونسوه عشان الشعب يستفيد بها، ونقول الحكومة وبالخص المشير محمد إدريس دبي إتنو في برنامج قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليا عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيده بنا. طلبوا عشان كل زول كم إندا شغل كيال بقدمه يقدر يخلينا نانريشير الدوكيومان لسا الدون ليا دا خلي يقدمه، لأن الخدمة دي ما تخص الحكومة بس، الخدمة دي تخص كلنا. خدمة لما سووا مشوا قابلوا مواطنين وأدوا رأيهم، والآخرين كله بيجيبوا رأيهم، وعلى حسب شيء لما قدموا نقدر نشوفه كيف في الحكومة نأدوبتي، وبعد ما عنينا أدوبتي نقوموا بتنفيذه عشان البلد تستفيد في رأي الناس وافقوا فوقها، وبخلينا نقدر نستمر في سياسينا على الكونسوليداسيون على البي على الريكونسيلياسيون على العافية والسلامة في بلدنا.
1: الوزير هنا الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين هدر في الجمعية الأممية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية البقتة في مدينة باكو في أذربيجان. وهناك كمان الوزير مضى في اتفاقية مولان بين البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لصالح عن التربية الوطنية في بلدنا تشاد. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هلكي إشواء محمد فتح رسميا المنصة التكنولوجيا الحديثة اللي بتنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. الزميل مصطفى بشار محمد التفاصيل.
3: تدخل عملية فتحين منصة التكنولوجيا الحديثة اللي افتتحها وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هلكي إشواء محمد عشان يراقبوا وينظموا الاتصالات ببلدنا تشاد. المديرة العامة النائبة للسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت فتحين المنصة يكون حدث كبير في التحول الرقمي وكيف يراقبوا ويتحكموا، وده عشان يخلوا النظام القديم وينتقلوا إلى النظام حل البيانات الإلكترونية الفورية والمستقلة. وحجت في السياسة القادة توجههم لخدمة حنا سنة 2030، وإسراء إبراهيم محمد كلمت في الجهود السواها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في التحول الرقمي والخطاء في أهمية حقه. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد أكد وقال الفتحين ده هو يقوم بالتحول التاريخي والخدمة عشان يطوروا التكنولوجيا القاعدة تعاني منها السلطة في السنين الفاتت، وقاعدين يعتمدوا في الكتابة التقارير باليدين اللي بيقدموها الشركات، واليوم ده يغير كل شيء بالفتحين المنصة ببلدنا تشاد. زاد في كلامه وقال المنصة الحديثة تخلي الاتصالات والاقتصاد حنا بلدنا عديل، ويلقى المواطن التشادي خدمة عديلة في الاتصالات آمنة، وتكون الخدمة حقها سمحة وتدعم الاقتصاد والخدمات حنا القروش، ويدفعوا بالتلفون ويدخلوا التقنيات الجيل الخامس. وبالتجهيز ده السلطة التنظيم الاتصالات بتشاد تكون مؤسسة يرجعوا فوقها في دول وسط أفريقيا.
1: السفير الممثل الدائم حنا بلدنا تشاد بجانب أم المجتهدة في جنيف سويسرا أحمد ميكايل نظم جلسة إن أمل مع أعضاء عن البيسة الدولية لحقوق الإنسان المستخلة إن أم المجتهدة على رأسها محمد شاندي أطمان، ودرسوا أسئلة كثيرة منها مشاكل عن جمهورية السودان القائد بأسر في عدم الأمن في الحدود مع بلدنا تشاد، والإجراءات اللي شالوها المسائل التشاديين عشان يراقبوا الحدود، والتدفق عن اللاجئين الجبل كترة، وبلدنا تشاد كمان قامت بمسؤوليتهم من رفاهية حنام صحية وأيضا اجتماعية. رئيس البيئسة حنام المتحدة محمد شندو أطمان فرح من المفاهمة والتعاون القائد بين تشاد مع البيئسة المتحدة لحقوق الإنسان والجهود القائد تبذلها بلدنا تشاد، واستقبلت كل اللاجئين بدون انفراس. الأمين العام للجمعية الأرض الخضراء تيرا فيرتا اللي بتحمي البيئة عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي سوى نكتة صحفية في مقر الجمعية بمناسبة النهار الدولي للجهاد ضد زحف الصحراء والجفاف. في إطار اليوم الدولي لأنتان الدم، مكتب منظمة العالمية للصحة OMS تشاد نظم حملة هنجمعان الدم للأمال حن الوكالة الأمم المتحدة في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في الكومين هنا ديزم أرندسما بحضور أمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيديجي فرانسي ديكانجين. الزميلة جهوة حبيب عمر والتفاصيل.
4: بمناسبة هنا اليوم العالمي اللي بيتبرعوا فوق بالدم هنا سنة 2026، في دا نظمت المنظومة الصحية هنا بلدنا تشاد حملة هنت التبرع بالدم، بدا جات المناسبة بعنوان قطرة من الإنسانية اتبرع من دمك أنقذ الأرواح كلنا سوا ضد فقر الدم. بدت الحفلة بكلمة هنت الممثل عن الخدامين عن المنظومة الصحية إدريس محمد ماي، ومن خلال كلمته حج في أهمية عن التبرع بالدم اللي هو بيساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح عن المواطنين، وكلم منسق المنظومة الأمومية مكتب تشاد فرانسوا باتيلينغا غايا حج في دور عن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنضمة تهيتا، وطلب من كل الخدامين والمهتمين بالخدمة الإنسانية خلي من الضروري يتبرؤوا بالدم، وده لفيدهن المحتاجين. وقدم شكرا لوزارة الصحة العامة والوقاية في دعمها وجهودها المتواصل في الخدمة الإنسانية، وكم من جانب أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية مباي دي جي دي كانجي فرانسيس في وقت رأسانا للحملة انت التبرؤ بالدم. هي كمان حجت في أهمية انت المبادرة السمحة دي، وكمان كلمت في الجهود القاعدة تقدمها المنظمة الأمومية في دعمها لوزارة الصحة العامة الإنسانية أمينة الدولة مباي دي جي دي كانجي فرانسيس. قالت بكونه الدولة قاعدة تبذل جهود كثيرة في جانب حن التبرؤ بالدم، ولكن في تحديات لازم يرفعوها، وده ما ببقى إلا بالتوعية انت السكان ويفهموهم بكونه التبرؤ بالدم ده بيساعدوا فوق أرواحنا أخوانهم المرضانين. نذكركم بكونه كملت المناسبة بالزيارة في الصالة انت التبرؤ بالدم القاعدة في لب المنظمة انت الصحة العالمية، والحملة انت التبرؤ بالدم دي بتخدم في مدة هنا يوم واحد.
1: الساعة 7:28 دقيقة قبل ما نختم نعيد الناوين. النائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد رأس الملمى ما بعد المؤسسات انت الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام. الوزير هنا الدولة وزير المالية طاير حامد تنجلين هدر في الجمعية الأمومية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية البقت في مدينة باكو، ومضى في اتفاقية مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لصالح التربية الوطنية في بلدنا تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي إشوا فتح رسميا المنصة التكنولوجيا الحديثة التي تنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. وفي النشرة سمت أخبار أخرى للنشرة هنا اليوم 4 محرم 1448 هجرية. الله أقرا لكم بكرة حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشرة إن شاء الله تصموه بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة، تيات قيلو بالعافية.

0: شفت اللي
1: هي أسد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتشاد بعد ما سمينا أقنية من الفنان الراهل الهجمة بيكوز، وسمينا نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن أبو خيري. أقنية الفنان نحدوها لكل المستمعين والمستمعات، فدي عبارة عن ملاحظة وأيضاً يعني وصية لبعض من الشباب والشابات، لأن الشيء يفوت الأم وأبدا ما فيه. إذا كان قلت أم أبو ذات كل جنبة، ما بنقول إلا الأم بس، لا لا لا، الأم الأبدا بل أبوهما دورهما الواحد. لكن الأم كمان زي ما الفنان أداها ذات، هي المرأة تلعب دور مرة واحد كبس بذات، حتى في التربية عن الإيال المرأة بس إذا كان كان بيقى تهيليقى التربية عجيل ده إن شاء الله ربنا إيالها ذات كلها بكونوا شنو عندهم ما تربية. ما لا نقول الكلام ده، ما نقول الرجال مقصرين، لا أنينا بعيدين من الكلام ده، لأن الراجل هو أحيانا فجر وقايت خلاص فوق العمل وكتو مرك الأم هي قاعدة، كان الأم ذات كلها هي قاعدة فردا حلت ده السخير يعني بابك كيف أم دي دايما تفكر أم بس تخلي سخيرها جيان ده هترة من المستهيل مهما يكلف الأمر ذات كلها هي تسويك تلوليك من دحابك سخير لحد كان تدور تمرك أسنانك سنون ده داير يمرك ذات كلها سبيب ما سبيب وقديف تعب بكي تربيك تربيك تربيك لحد انت تبقى راجل أبو بيجيب هي قاعدة تربي بذا. تقول يا جماعة في بعض من الناس بعض من الأمها يعني حتى الرجال والأبين ما عندهم أي حنية لأمهاتهم ولا لأبهاتهم. أنت تخلي أمك تخلي أبوك تودين في دار برا بيت قاعدين لهم في بيت أنا كوزي سفري، الناس زمان ده قاعدين لهم في شكتة، الشكتة دي في ناس أنا نجمينا ده ما بعرفه يقولوا ده كان بابير ده قاعد لنا كلام رتين ولا شنو، لا لا لا، أو يقول لي البونغو ما تقولوا بونغو عندك أنا اللي أتو اللي ما كولوس ده، لا لا لا لا، بونغو ده يعني ده بابونو مش الأمتر ولا أمتر ديمي وخلاص خطايا كمان يعني بيسوي شنو بيسوي لي كش شوف أسي. فده إذا كان بس شفت الناس نادم لنادم قبل تلقى بيسوي لي بونغو البيوت ده ما جوارة لناسنا القادين برا في كدادرة بيت واحد قبل تلقى ده نادم النادم قبل سوى ليه بيت أنينا قادين ده في شكة حقنا ده بس وقادين ده كمان في بونغو. على كل انت تخلي أمك قادة في بكان وانت قاعد في بكان أخواني خلي رودهن الأم ورودهن الأبو ده كان الله أدانا ليه ده بكون أفضل يكون أفضل ما لا لأنه هم بس التئيب فوقك تخليهم هم قاعدين يرقد بنوس انقل راقد بنوس ولا تعرف امك اكلت ولا تعرف ابوك اكل ولا تعرف شنو انت كمان قاعد هنا تعشب لك جسنر ما جسنر تعشب لك تاجي كبير كدمول ابيض كبير وخلاص انت بس قاعد ده مش شنو كان سالت يا اخي وين يقول والله مير ما بابا هم ترى قاعدين في كدادي ولا لما ولا ترسل لهم حاجه ولا شنو يا جماعه بنفر ده رودة والله ما نلقو بنفر ده رودة ما نلقو المدة ما عنده لي كبير وما عنده لي سخير تلقى في بعض من البنية تقوم لأما ده كأن هي ولدة الأم تلقى الولد كذلك وقت بقول لا لأي ده لأما ده خلاص يمتر لا ده كأن انت القايد ساكت ماشي كل التسمى ده إيه بيسوي والله إيه بيسويك هو ده كأي أجي ما يتوقل يا ما أما ترى أو ما أبو ده ما أزول آيق ده زول آيق الوالدين فأنيحنا كمان الله بدينا رود الوالدين إن شاء الله ونطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاتا سموي كويان كريو في الهندسة وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو نمشي في مكانة الفن نسمع فاصل ونجي كمان نواصل بالبلاغات المفضلة كابين تكنيك

أسد المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غديو تشات، نجي في داخل الاستديو الساعة 7:46 نواصل بالبلاغات. في إطار حنا الانطلاق الرسمي للإحصاء رقم 3 الآن، هنا السكان اللي يبدأ من أمباكر يوم 20/6/2026 في كل الأراضي الوطنية الكادية البارتي أكسيون pour le renouveau FICAT ART, où ma membre majorité présidentielle en ACAT INI, y a tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, أنا السكان. ومن ناحية ده كمان يعني بطلبوا من كل الأسرة خليه يفصلوا، خليه يعني بيسحلوا لهم وبيلاقوا الناس اللي كان خطوهم وبمشوا بندسوا بيت لبيت عشان بيسووا الإحسادة. مدى في البلاغ الرئيس هنا البارتي ART السيد معلومة ما يدوكو ديري الحاج آدم للفرحة يبلغ كل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة بكون الروس يكون يوم الجمعة ولا أزوم كمان يوم السبت في تامو كيسا هلة ديري الحاج آدم أبكر عمر رمات رمضان إلي أبكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد تجرم محمد جيلي جرما بلا ماهامي تجرما أخالة أبكر آدم لنقاي عبد الله إدريس معلم مكايلة عبد الرحمن حسن بشارة أجيت الحاج جبرين أجيت بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجيت رمات قال الطاهر محمد إيسى عمر كنغولي محمد بدية موسى إيسى عبد الله كمسلم موسى عدنا أدوما هو أبلاما قنبور وكل أخوانهم هناك في إفني لهم الفرح يبلغوا كل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي والجيران عشان بعدروا أروس أروس أنا أخوهم ورفيقهم أبكر عمر الأروس تكون يوم السبت والأزومة كمان يوم الأحد في إفني هلة أبلاما حامد جرما ده في كانتون وكدادا ديليغي بول أكا حامد آدم قال إدريس بركة أبكر محمد حوسة وديليغي فيصل جدة محمد أبكر جيمي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم كونسي محمد رخيص كونسي تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولد إمر جدة بيشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة والبنية دناء مؤمن لهم الفرح يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بهدروا في عروس أنا ولدتهم جبريل نابول أكا العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في حرنجاجي حلة بول أكا ولا بهاي الحفلة كمان بيقولوا الفنان عباسالي الحاج ولدن بتيوة كشلة حسيني ولا زريقة بلاما مختار جيمي إمام عمر هارون محمد راجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة بكر جيت أخي جدة عبد الرحمن جدة عدم جدة محمد بكر بلاما محمد هارون شوف دي كانتو محمد آدم أحمد جيت لهم الفرحة يبلغوا لكل الأئمة ولا كل الشيوخ المدايين ولا حفاظ القرآن وكل أهل البر والداخل والحلال المجاور بقول عشان بهدروا في افتتاحنا مسجد هنا صلاة الجمعة بتكون اليوم يوم الجمعة في عندلوة هلة بلاما مختار جيمي جمر ده في كانتون أفرق بلاخنا كرامة أسرة جبرين جيمي وكل الأهل في الفار لهم الفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران المجاورة يوروم عشان جايين حنا أخوهم الحاج جيمي جبرين جيمي
الكان نجام المملكة العربية السعودية والكرامة كمان بسوا اليوم يوم الجمعة في الفرح لتا بلاما دونغوس الدناء والدعوة كمان أما سادة المستمعين ومستمعات الكرام نمشي في مكنة الفن الساعة 7:51 دقيقة.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي ويكات دايما نواصل كمان ببلاغتنا انت الله فرها. السيد يحيى محمد في أنبوغنا السخيري، أحمد محمد أبكر هارون في اللافاس لوم اللفرها، يبلغ لبلامة حسنة جبرين هنقردبا وكل جماعته هناك في أنبوغنا كبيرة، أبكر السيار وكل جماعته في مرديا بلاما مصطفى وكل جماعته في باقوم ديليجيتوم موسى وكل جماعته في كارتوتا إبراهيم حميد ورمضان آدم وكل جماعتهم في كلكلي ولكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي وروم شان بعدرو في عروسنا ولد محمد يحيى المربو اسمه جدو أروسك بكون أمباكر يوم السبت والأزوم أمبكر يوم الأحد في أمبوغنا السخير والدعوة أما نكرر السيد يحيى محمد في أمبوغنا السخير أحمد محمد أبكر هارون في اللفاس لوم اللفرحة يبلغوا لبلامة حسنة جبرين أنقردبا وكل جماعته في أمبوغنا كبيرة أبكر السيار وكل جماعته في مرديا بلامة مصطفى وكل أخوانا في باقوم ديليجي توم موسى وكل أخوانا هناك في كارتوتا إبراهيم حميد ورمضان آدم وكل جماعته في كلكلي ولكل الأهل البر والداخل وكل الجيران بدون تمييز يوري مشان بهدرو في عروس هنا ولد محمد يحيى المربو اسمه جدو عروس حق يكون أمباكر يوم السبت والعزوم أمبكر يوم الأحد في أمبوغنا السخير والدعوة كمان أما دايما من البلاغات بلاغنا كرامة السيد جبرين محمد يسيني جبرين ألقوني محمد جبرين لوم اللفرها يبلغوا لكل الأهل البر والداخل جميع ناس الإرفي أروهم بجيين هنا أخوهم وولدهم بنكي جبرين الكان ناجا من المملكة العربية السعودية ولا كرامة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في لاماجي هلتا ديليجي دنا ميليمي نكرر السيد جبرين محمد هيسيني جبرين ألقوني محمد جبرين لوم الله فرها يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران يقولوا أخوهم وولدهم بنكي جبرين كان ناجا من المملكة العربية السعودية ولا كرامة حقا كمان بسوء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في لاماجي هلا التعدليجي دنا ميليمي والدعوة كمان أما دايما ما بلاختنا بلاخت بلاخ دك ذلك يعني كرامة أسرة إدريس أبو هوا وأسرة محمود عبد الله أسرة هامت عبد الله أسرة سيد عبد الله أسرة إيمة أنجليمي وأسرة أخي محمد جاكيني وأسرة الشيخ عبد الله أمبراما وأسرة الشريف إيسا نيجيجي وأسرة كرش لوم الله فرحة يبلغوا بكل الأهل وكل الجيران بجيين أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون كان جاء من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان بسوء اليوم اليوم يوم الجمعة في هلة الشجيك هلة بلامة جدة هارون والدعوة كمان أما ده كذلك يعني كرامة جيمي علي يسيني علي الإمام محمد دقاش بلامة موسى بكر الشيخ محمد بكر الشيخ محمد إسماعيل جدة التوري إيسا جبرين الحاج عبد الرحمن معلم توم كل وكل الأهل أنا أبجوخانا كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل وكل الجيران والحلال المجاورة بقولوا جايين أنا أبوهم وأخوهم الحاج أبكر راجمي كان نجا من المملكة العربية السعودية ولا كرامة هذا كمان يعني بسواء اليوم يوم الجمعة في أبجوخانا كبير إلا بلامة موسى أبكر والدعوة أما برخنا وفا السيد جلالة السلطان إجلي كشل إجلي محمد إجلي الشيخ عبد الرحمن هيسنا دليجي أجيت أخي سمعين عبد الرحمن دليجي إيمت
إما أجيت الحجة كشلة دناب لا ما أجيت هسنا هسيني عبد الرحمن تيرب خالب أدوم أحمد دلجة إدريس عبد الله جبرين هسنا الشيخ شايبو محمد الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد المصري الشيخ كوشا يوسف بلاما إما عادم الحاج هارون بلاما أخاسم دلجي الحاج الشيخ البشر دلجي هسيني مكايلا دلجي هارون عبد الرحمن بلاما محمد أمباري محمد جبرين محمدي موسى إبراهيم هسنا دلجي أبكر جدا كفترة الحاج هارون غربة أخي دلجي سيف جدا الإمام حسن أجيت عمر أتي علي إدريس آدم بكر الحاج جبيرونا الإمام حسن محمد إما موسى بلاما آدم الشيخ عبد الله إدريس دلجي الحاج جلاديمة دلجي جد أحمد لوم الهزني بلخو لكل الدلجيات أنا ستة مرندو سما وكل الشيوخ وكل البلامات بموت أنا بنيتهم أخوتهم خالتي بيت دلجي أجيت أخي كان ماتت يوم الأربعاء والصراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة في هجيليجي إلا دلجي إما أجيت اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما مع البلاغات السيد ديدان أبكر عمر أبكر محمد أبكر علي أبكر بلاما جبرين ديدان بلاما هارونا جبرين محمدي موسى بشارة جبرين بلاما هارونا جبرين حسيني محمد علي حسنا أمدردة بلاما حامد موسى بلاما بركة جرات حسنا راتب دنا بركة يايا عمر صالح آديمنا دقم بكر آديم يوسف حسيني آديم بليل بركة عبد الله كريمنا إدريس آديم بليل محمد جبرين كومبا مالو ماتومنا بلاما أنجيني يحيى محمد راتب دهي بكر علي أبكر هارون حامد دينا دهي بكر إلي محمد طاهر عبد الكريم طاهر عبد الله إتوم حامد محمد لوما لفرها يبلغوا ليوسف حسنا وأسرة آدم أنجير وكل شباب حنا جلمي الحاج عبد الرحمن وكل الشباب حنا فلقة بركة أحمد وكل الشباب حنا مادريا أجيت مخر وكل الشباب حنا أنخر آدم ساكن وكل الشباب حنا آدى ساكن الرئيس ياخوبا وكل الشباب حنا القوس أسرة حسيني حسنا وكل الشباب حنا فتة بولولو حسيني وكل الشباب حنا أمبتيوة الرئيس غاقي كاكا دبنغا حسنا إيلي وكل الشباب حنا بوتلوالي آدي ما كونو اللوان حسيني وكل الشباب حنا أنا جنيني الرئيس أخي وكل الشباب حنا مجريو الرئيس خديجة بنت صالح وكل بناتها في فرشة دنا محمد وكل الشباب حنا تقرا وكل الأهل اللي برا والداخل جميع ناس اللي إرفي أوريهم عشان بحضروا أروس أنا ولدتهم آدم ديدان الأروس يكون يوم السبت ولا أعزوم كمان يوم الأحد في مسيلة بكومة هلا دلجي موسى جبرين وبقول الله بحي الحفلة كمان كشلة أبكر حندروت وكشلة أبكر أندقرق دايما مع البلاخات حنا الفرحة محمد أحمد دنا سالي إسامبو الحاج آدم دنا محمد الحاج دنا عبد الله أخي آدم محمدي موسى الشيخ جيت عبد الله عمر داريك أبكر بلاما محمد أبكر أب جد موسى بلاما جبرين عبد الرحمن لوم الفرحة يبلغوا لكل الشباب حنا فرشة تيري وكل الشباب حنا عدري كل الشباب حنا سكيني إيجيليجي وكل الشباب حنا مسكيني دانونا كل الشباب حنا بنجول وكل الشباب حنا غناكي على حسب الكتابة وكل الشباب حنا ميرين وكل الشباب حنا بيني
كل الشباب حنا جدا وانفدينا وقويات كل الشباب حنا ملاجنة وكل الشباب حنا التوفل والشقيك وتاكل الناس كل الشباب حنا الطبوب ودقي النقا دقي النقا وكل الشباب حنا الكنادو وكل الأهل البر والداخل يقولون عشان بهدروا في عروس أنا ولدتهم موسى محمد أحمد العروس يكون يوم السبت والعزومة تكون بكرة يوم الأحد في السوار سوار الذهب إلا التابلامة أدوما دنادة في كانتو مهني. السادة المستمعين والمستمعات الساعة 8:07 نمشي في مكنة الفن.

0: سادة المستمعين ومستمعات الكرام، عندي واحد بلاغ أخير. أنا كرامة أسرة إدريس أبو حواء، أسرة محمود عبد الله، وأسرة حامد عبد الله، أسرة سيد عبد الله، وأسرة إمة أنجليمي، وأسرة أخي محمد جاخيني، وأسرة الشيخ عبد الله أمبرما، وأسرة الشريف إيسا نجيجي، أسرة كرشي لوم اللفرها، يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل، يقروهم بجيين من المملكة العربية السعودية. أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون، كان ناجا بعافية والصحة والسلامة والكرامة، كمان بسواء اليوم يوم الجمعة في الشقيق حلة بولامة جدة هارون، والدعوة كمان أما نكرر أسرة إدريس أبو حوا، أسرة محمود عبد الله، أسرة حامد عبد الله، وأسرة سيد عبد الله، أسرة إيمة أنجليمي، وأسرة أخي محمد جاخين، وأسرة الشيخ عبد الله أمبرما، أسرة الشريف إيسا نجيجي، وأسرة كرشي لوم اللفرها، يبلغوا لكل الأهل البر وداخل وكل الجيران، يقولوا بوصول أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون، كان جاب عافية والصحة والسلامة من المملكة العربية السعودية والكرامة، كمان بسوا اليوم يوم الجمعة في الشقيق حلة أبو لامة جدة هارون، والدعوة أما السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جادة الوقت تم وصاعد قد
1: من العاصمة تنجمينا.

للمستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي يتشات 75 دقيقة في لب الأيلة 75 دقيقة الوقت المحدد لنا خلاص تم. نشكر كذلك المستمعين الكان ناسمي وبلاغتهم. نشكر كذلك كل المستمعين والمستمعات تجد تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو سنوي كويان كريو وفي المراقبة حاليا قاعد معنا كمان بابا تليم غايوسا وفي الكورديناسيون عن اللاشين ناسيونال بابا أبا أدمي إساء يكو كالكال. أسادة المستمعين نتمنى أن تقدوا أهل فترة مع زميل بابا غايوسا يقول لكم دينيجي جنغام جي براسي لافيا كلانا كمان إذا كان

0: السادسة تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. مباشرة إلى التفاصيل، ترأس عصر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة الاستثنائية لاستجواب وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى حول تداعيات الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لسيما في إقليم مندول والتي تعد ثاني أكبر الأقاليم والولايات تضررا من الفيضانات بعد ولاية البحيرة. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة صالح برما علي. وتحت شعار معا نحو تشاد رقمية في المستقبل، أطلقت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة. ترأس الحيثيات وزير الاتصالات ممثلا لرئيس الحكومة بشير عمر بشير.
1: يمثل إطلاق الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة في تشاد المنظمة من قبل مشروع التحول الرقمي خطوة حامة نحو تبني التقنيات الرقمية لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وذلك عبر تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. واستهلت الحملة بكلمة ترحيبية من قبل منسق مشروع التحول الرقمي نصر بحر محمد، والذي أشار على أهمية رقمنة الخدمات الحكومية والاستفادة منها، موضحا بأن إطلاق الحملة يعد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الإدارة العامة والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. أما في كلمته الافتتاحية، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شواء محمد، فأكد على أهمية الحملة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لتشاد في العصر الرقمي، مشيرا على ضرورة وصول الخدمات الأساسية للجميع وتقليل الفجوة الرقمية. ودعا عليك شواء المشاركين إلى تكاتف الجهود مع جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة في مختلف الولايات.
0: قام اليوم وزير الأمن العام والهجرة الفريق علي أحمد أغبش بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للدرك الوطني. في هذه الزيارة عقد الوزير لقاء ضم مختلف الوحدات الأمنية تحت وزارته، وذلك بهدف ترسيخ التلاحم بين قوات الأمن الداخلي وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الأمنية. أسامة داود حماد.
2: بشرف الاستقبال العسكري من قبل المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار، وكان وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مصحوبا بوفد يضم الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاغ ديجنغا، مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فيدغنا، والمدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقود ديكو ميدي، ومدير الاستخبارات العامة والتحقيقات إبراهيم عريك آدم هارون، والنائب الأول لمدير الحرس الوطني والرحل اللواء آدم هونو أوري، مستشار الأمن العميد عبد الله سروة، والمستشار القانوني ما بين سيم إسحاق شامل. وفي كلمته الترحيبية أعرب المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار عن امتنانه للوزير على هذه الزيارة قبل أن يقوم بتقديم مسؤولي المؤسسة واستعراض وضعية الدرك الوطني منذ تأسيسه، كما سلط الضوء على المهام السيادية لهذه القوة ذات الطابع العسكري والأمني وتطورها، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجهها. تفاعلا مع هذه الانشغالات، أشاد الوزير علي أحمد أغبش بالمهنية والانضباط والحس العالي بالواجب الذي تتمتع به قوات الأمن الداخلي، وذكر بأن التزامهم يأتي تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة وأغرب إلى المواطنين وأكثر جاهزية عملياتها. كما شدد الوزير على التطبيق الصارم للانضباط والأخلاقيات وواجب التحفظ، داعيا رجال الدرك إلى إظهار المسؤولية خاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على صورة المؤسسة ومصداقيتها. وفي الكلمة التي ألغاها المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة دوغوديك وميدي أشاد بالتعاون الممتاز الغائم بين مختلف قوات الأمن الداخلي. وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاكي جينغا مذكرة دورية صادرة عن وزارة الأمن العام والهجرة قبل أن يغادر الوزير الموقع برفقة المدير العام للدرك الوطني.
0: ننوه المستمعين الكرام أن الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ والاستثنائية التي يستجيب فيها وزيرة التضامن الاجتماعي زهرة محمد عيسى كانت بحضور نائب الأمين العام للحكومة الدكتور بركو ديدي وليس صالح برما علي كما ذكرت سابقا. ترأس وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم محمد صباح اليوم بمقر الوزارة اجتماع لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لعرض الخطة التشغيلية الجديدة للحملات التطعيمية. حضر الاجتماع ممثلي شركاء التنمية في مجال الصحة وممثلي مختلف الوزارات القطاعية. محمد عمر إدريس.
3: سعيا منها في تنفيذ سياستها الصحية في مجال مكافحة الأوبئة عبر تغطية التطعيم كالحصبة وشلل الأطفال والتهاب السهايا والخناق والكوليرا وغيرها من الأمراض، يجيء اجتماع لجنة التنسيق المشترك ما بين الوكالات بغرض عرض الخطط التشغيلية والسيناريوهات والرؤى المستقبلية. في بادئ الأمر عرضت لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات خطتها التشغيلية ومدى فعاليتها، وذلك بغية تعزيز متطلبات اللقاهات والخدمات اللوجستية والإمدادات اللازمة. الممثلة الدائمة للمنظمة العالمية للصحة أنيا بلانش أكدت جاهزية منظمتها لدعم المنظومة الصحية بالبلاد سيما الحملات التطعيم. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال كلمته ذكر ثلاثة نقاط أساسية وهما تمويل الحملة وشموليتها عبر الولايات والحماية الصحية.
4: اللي غانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كده.
3: مبينا أن برنامج جافي 6.0 يمنح البلاد مزيدا من المرونة ويتطلب الانضباط في تحديد الأولوية، وعلى البلاد اتخاذ خيارات واضحة للفترة ما بين 2026-2030 مع مراعاة التمويل المشترك للبلاد.
0: ماليا وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي للبلاد بهدف تعزيز الأمن المائي ومساعدة السكان على التكيف مع أثار التغير المناخي. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع دعم الأمن المائي والقدرة على الصمود في تشاد، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من آثار الجفاف والفيضانات تدهور الأراضي. ويخصص نصف التمويل أي 80 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين واللاجئين أنفسهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وتعزيز الصمود. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع نحو مليون شخص، أكثر من نصفهم من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، فيما تمثل النساء 50.6% من إجمالي المستفيدين. ترأس الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي عمل الدورة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء التي تنظمها الهيئة الوطنية لترقية العمل. عبد الله هارون آدم.
5: تهدف الجلسة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة العامة وإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية لريادة الأعمال الخضراء إلى عرض الآفاق والخلاصة التي تم جمعها من رواد أعمال الشباب في مختلف أنحاء البلاد، وكذا تيسير الحوار حول التحديات التي تواجه تطوير ريادة الأعمال الخضراء بالإضافة إلى تقديم حصيلة عامة للقطاع. نصر الدين أبكر كيسو مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي خلال مداخلة مداخلته أوضح بأن هذه المبادرة أتاحت الفرصة لرواد الأعمال الخضراء لعرض مقترحاتهم وأفكارهم مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وضمان مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تمثل تحديا حقيقيا مما يجعل دعم المبادرات الخضراء خطوة مهمة نحو خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه الأمين العام بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابالاي أشاد بجهود الهيئة في تنظيم هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا بأن الحكومة التشادية تولي أهمية خاصة لمثل هذه المبادرات التي تنسجم تماما مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
0: ترأس أمس المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة التصنيع الزراعي سانوسي حسين حمدان مناسبة اختتام أعمال ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور، والتي نظمها برنامج تعزيز الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. محمد موسى أحمد طاهر.
6: عقب 4 أيام من المداولات أسدل الستار عن ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور. في خطابه الختامي لأعمال هذه الورشة، المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي سانوسي حسين حمدان تحدث عن أهمية التدريب المتواصل في تطوير قطاع البذور الزراعية.
7: خير البذور ما في إنتاج زراعي. منظمة أنت الإقليم ترجمال لها عمل التدريب للناس المفتشين لجان هنا التراب عشان يجمعوا ويجيبوا برنامج خاص انتاجات الزراعية دي كيف تكون عشان البذور تقى كويسة. وغير البذور ما في انتاج زراعي، عملوا لنا تدريب شابه دول الآخرين كيف ننتجوا البذور دي في بلدنا تشاد.
6: هذا وفي نهاية الورشة التدريبية قدم المشاركون عدد من التوصيات أهمها تعزيز الموارد البشرية والمالية لاعتماد الأصناف الزراعية على مستوى دول الإقليم، التنفيذي الفعلي اللوائح والأنظمة الوطنية والإقليمية الخاصة بزيادة الاستثمار في قطاع البذور، تسهيل تبادل الخبرات بين الدول ومرافقتها في تسيير الأصناف الزراعية المتنوعة.
0: اطلق الأمين العام لولاية سلامات ماب مارا أعمال الورشة التي نظمها مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، وذلك لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني حول المشاريع التي ينوي المشروع تنفيذها داخل الولاية. علي حسين النور يوسف.
8: نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة تدريبية لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بولاية السلامات، وتهدف الورشة إلى تنوير المشاركين بالأهداف التي يسعى المشروع إلى تنفيذها داخل الولاية، والتي تتمثل في إقامة مشاريع تساعد في حماية البيئة. من جانبه أوضح أخصائي البيئة ورئيس وفد مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد محمد طاهر حسن بأن بعض البرامج التي ينفذها المشروع داخل الولاية من المحتمل أن يكون لها أضرار بيئية، وأنهم في هذه الورشة سيشرحون للمستفيدين كيفية تجنب هذه الأضرار والسعي لحماية البيئة. وعند افتتاحه لعمل الورشة، الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا دعا المستفيدين إلى ضرورة التركيز والعمل إلى تطبيق المعلومات المقدمة إلى أرض الواقع. ويذكر أن مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد هو مبادرة من الحكومة التشادية بدعم من البنك الدولي من أجل التنمية الريفية وتحسين الجانب الاجتماعي. أم التيمان الحسين النور يوسف.
0: رياضيا، تعادلت أمس جنوب إفريقيا مع التشيك في افتتاحية الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 بهدف لمثله، فيما حققت سويسرا الفوز أمام البوسنة 4-1، واكتسحت كندا قطر 6-0 في الوقت الذي أعلنت المكسيك نفسها مؤهلة رسميا إلى الدور المقبل بعد تحقيق فوزها الثاني تواليا، والذي جاء على حساب كوريا الجنوبية بهدف لصفر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل. في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدهود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجدير غبير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت، مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة. كل يوم قاعد تشوف ولا
1: بارفو بس كان غيرت لسون فيزون غير ما كان شيف
2: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما شفت انا غير ما شفت انا غير غران نجري ككمال ذا نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
3: يعني شيف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
4: نريد ام بي سي 3 كارتون نتورك وزالون مش اسم فاندريجي سامدود ما انا دوازون كان ما نريد نشوف
5: نشوف على الخمام كثير من في الخمام ولفت كثير فمين برادي أدور كله ده نشوف الخمام كثير مرة واي حد وزعتها
6: زي الواق ام بي سي بوليويد ام بي سي تري كله غني شيف يوم على قرارة ما غني شيف غني وقف
7: أنا غني شيف ام بي سي تري دي جدول وآخر الفريق
8: ام بي سي تري غني شيف بنتين
9: فين بارد واس مش داوس بيسيف دول اللي كان يشيف وكده انا جرا كان تمر قال لهم نمشي نجي كان كمان نجرا كمان نول نشيف
10: وانا سفيفي لا قال لي فوق التعليمات على مدرسه كتير
0: ومسلسلات ما قاعد تشيف
10: ما قاعد خلونا نشوف الا نشوف وانا سفيفي شغل عن تعليمات على المدرسه
11: انا نريد وناسة تي في تبع قنشوف في بيننا كتير تبع يعني قدارينا ولا زياروان ولا شيء اللي وناسة قنشوف.
0: كما التقت الإذاعة الوطنية الجادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
12: شكرا جزيلا لسؤالكم، السؤال هو مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة مسدودة مقلوقة ذاتا، حتى في نفسي أنا ما منشي مسمولهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة صح ده نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة
0: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال، هل تسوى مثلا رقم سر عشان ما برقوا ولا كده؟
12: ده أول بشيء أنا في البيت ما إني القناة دي، أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار. الواحد المسموع لحد يعني سويت الأبونمو هو لليفركورة فقط، وهو الموضوع مهم وحساس. الجيل كما سعينا له كويس حابدي، والقنوات هو من الأساس التجيه الجال. حاليا عنين الكأبحات ومحات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناتها ماديا اللي بوصف لجيرانه للي أولاده بقول أنا معناتها مشيت اشتريت معناتها شاشة بالفرنسي معناتها نيفو سوسيال إليفي معناتها عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا خطأ مرة واحد. الأولاد كن ما وجهناهم كويس، خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دلينهم للأطفال، وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سي عامل حسابكم.
13: كان انا قاعده في البيت ده نخطط لهم شان هنا يال دوغا مشي لا تورا جنة ولا تيجي ولا مانجا في كان لنا
0: مرات يال دوغا دي بيشوفوا كثير زي افلام وزي الوان وكان انت رايح هناك شنو؟
13: والله رايي ده شغله ما عادل، عشان نورمال ما يال دوغا ده ما بشوفوا شان هنا ناس كبار مشي لزي الوان ده كثير عندهم افلام هنا هو بارفوا افلام هنا دواس وشنو وده سخير كان قبل شيفه ده ما بنتي تربيه عادل. بعدين بقول شغل ده الشغل قبل شيفه في التيل ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي. دونك انا نوصي اخواتي كان انتوا تشوفوا زي الوان ده يالكم خلوا ما يقعدوا جنبكم يال ده خطرهم شان اخر خط لهم تالي آخر طرفوا منكم وأنتوا أقعدوا شوفوا شن هناكم بس كسينو عند بقوموا بعدب ما عدل
14: مثل شن دول ده كده سووا قط ولا كيجة تخلوك بس ليه يلا
13: حس كنال ده كتير كإنه قط بارونتال نام تقدر تيسا قط أنا جنرال ما بلد تالي وكل مش حس المملة تابلت ده مش تابلت كنام قط تنتلي يلا ده تقدر تدي سلام قط ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقعدوا اللي يقعدوا يشوفوا جو هقوم بس أبي عندهم أPLICATION واحد كله أنا يوم ما في كونفرنس ميت زور واجب بهدي ده قالوا عند أPLICATION واحد حس مش التليفون أنا صغيرة ده خطا أPLICATION واحد كان هو قاعد في خدمة كله بيشوف الشغل الصغيرة قاعد بيشوفها في تليفونه إسكي قاعد بيشوف خمام هنا يهال دوا ولا إسكي قاعد بيشوف خمام هنا ناس كبار وكده يقدر يكنترولي
14: كونسي أنا كشنو
13: كونسي هجدا الأمهات والأبهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التلي ما يخلو إيالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغيرة يكنترولي عديله إسكي إديكاسيون هنا صغيرة ده سي تريز إمبورتون
15: والله هو تلفزيون هو يلا تقعد تفوق ما كويس أي وقت بس آخر بس يقعد بس في التلفزيون بس مدة النهار ولا مدة الليل ده ما عادي ممكن آخر يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينة مش كان آخر ده قنوات أنا الألعاب ولا أنا الأخاني أنا أشيد دول ممكن ده بيشوفه لكن كله في فترة كان خلاص الميم مشى الدراسة وجا أنجم مشيها وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعد كي الميم يقعد الوزير لكن يشوف مش كل قطام بس ما زيادة خلاص بيقبل بطني راجي وينوم بدري عشان بقوم وفي بعد من الرسوم اللي انتو في المجتمع ده نشوفوا الأم الأبو كل يقول يشوف مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صغيرة صغيرة ده هم مستوى حقه كلام هذا البهجو في الالبسو ده هم مستوى حقه ممكن يلا تفتشوا لهم تيلي وهيرو بقولوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفوا فقط وانتو الكبار كل تشوف كان جلوه كل الميم تتتردو وحق ركلوا ما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه هلينو
14: وسيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشيفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي المعدي
15: وسيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده أخروا فوق ده ما أديل لهم كامل كامل المعدي ما ليلقوا صخافات المعدي له الهدارات المعدي له دونك ما أديل مرة واحد دونك سخير ده يراقبوا ويشيف ثم عليه مؤين بس مجل وبالمؤين ده كله ما يأخر فوق ده شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسوي شغل الآخر يرقد يذاكر ده مصدر
16: نعم بكل تأكيد وراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوها منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال
14: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشيف القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم
16: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه بالنسبة في قنوات طبعا القنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفوا الأطفال
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الجادية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيدة رجاء زكريا ناظرة بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم
17: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثيرها كبير واضح في المجتمع مثلا الطفل هو بدور له مراقبة من الأم والأبو إذا أم وأبو خلوا له التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بينطبع له كل الأشياء دي وبيشيل وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منها ولا بعرف السيء منها لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل له عادات سيئة حسن مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها والعقيدة دي تصل عبر المسلسل عندهم التوك توك اللي بخطوا في راسهم ده هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم هم كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد كان النقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذيه دي مختلفه. فالبنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامه هنا في جبهتهم ده، ما خلاص شالوا الدين حق الناس الاخرين. وثانيا النار دي انا شفت لي طفله لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحه اخوتها وقاعدين بيلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقدوا خلاص ده زي ما دينهم احنا كل هنا يمارسوا، يشيلوا لنا عادات تغير افكار وما كويسه. ونسال الله سبحانه وتعالى الامهات يعني انتبهوا للرعايه الله سبحانه وتعالى عدالهم، لأن الطفل ده مسؤولية عن أمه، والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته شنو، معاملته مع أخوانه في البيت شنو. حتى في المسلسلات دي بيبسوا يعني الأشياء المأخلاقية، تلقى واحد بعانق لي امرأة، الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق أخطأ، يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء. وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة، الأمهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحة، العادات الطيبة، عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
0: هل تلاحظوا في ميدان التعليم انه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمهم؟
17: اكيد، حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الاخيره دي، لانه كل البنات اذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا، بفتح المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت، المسلسله دي جات دي فاتت دي جات، خلاص وين وقت للمذاكره؟ والطالبه لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفله، ما دخلت الجامعه دي من عمر 7 سنوات لغايه 15 16، ده ما طفله ما عندها انتباه لدروسها، معناته ده المرحله بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لنا في المدارس سواء كان تربيه اسلاميه او لغه عربيه او كيمياء فيزياء بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. اما الرشحانوا لي بمسلسلات، حتى ان احنا لاحظنا في البنات حتى اللغه حقتهم بقت لغه المسلسلات، هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا احنا، ما عندنا احنا علاقه بهيك، والكلام اللي بيقولوا ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات. نزل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليه ينتبهوا، لأنهم الناس عندهم هدف بدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الآخرين.
0: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال؟
17: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم، هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم من جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم، حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام المكويسة العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارعة وشنو يجي يصارع مع الآخرين، فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. خلي الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة، البنية من بدري تعرف كيف تسيل دعيتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نزل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم، ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا.
17: شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير وإنقاذ الأبناء من الحس الشيء الحادث ده، شوف العنف وشوف المخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية، ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريد، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. هنا اليوم 75 دقيقة، في مدانا 75 دقيقة. أولا نسمعكم كل بلاغاتكم هنا اليوم 20، وبعد البلاغات كمان إن شاء الله تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية الساعة كم تمت 7:15، تسمعوا كذلك أغاني مختلفة، تسمعوا كل الدعايات. الساعة كان تمت 7:58 دخلت على نختم البرنامج، ونخلي البكال لزملائي يواصلوا به كلام فرنسي. لمدة 75 دقيقة يخدمنا هنا في مكانة الفان أجديري كوبير، في طاولة المراقبة حسن عليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. قبل كل شيء نخلوك تسمع أول أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في كل موضوعنا كل بلاغاتكم هنا اليوم الشيء هنا الفرحة وهنا الفرحة.
1: في المكاتب تشاهدين في المدارس في المكاتب نخل العنصرية نبنو بلنا كات حلالنا بارد.

شكرا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، داخل الاستوديو عندنا الساعة 6:49 دقيقة، نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم عشي. الإدارة عند الوزارة للاستصلاح العادي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لك أسماءهم دول دا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخصوص بكاناتهم، منهم كمان السيد حمد داود في كارتي أنوار سيسيون لو 123 بيس لو 21 و23، محمود عبد الله كارتي أنوار سكسيون واحد إلو 123 بيس لو 25 و26، كايلا محمود خميس كارتيا أنوارة سكسيون إيه إلو 123 بيس لو 27 و28، السيد نمير فتح الجليل سكسيون أنوارة كارتيا أنوارة سكسيون واحد إلو 123 بيس لو 22 و24، نوارا سكسيون دي وإلو 227 227، من حسين إبراهيم كارتيا النوارا سكسيون دي إلو 227 لو 6، مطلوب منهم قليم يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلوب كذلك من حجي حوا آدم سنوسي كارتيا النوارا سكسيون دي إلو 227 لو 5، السيدة رمان حسين إبراهيم كارتيا النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 6، زكريا أبكر ديكو كارتيا النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 6 7 8 9 10، سكسيون دي إلو 237، السيد عمر سرماجي كارتيا النوارة إلو 237 لو 17، النوارة سكسيون واحد إلو 131، ميكايلا محمد خميس كارتيا النوارة سكسيون واحد إلو 131 لو 25، تيمان عمر أسمان كارتيا النوارة سكسيون واحد إلو 131 لو 23، كذلك مطلوب من الناس دل دا يمشوا بالإدارة بمكاتبهم لأن بكاناتهم عند مشاكل وعليش دا نادهم إشان يمشوا بكل مكاتبهم. دائما الإدارة عند الوزارة للاستصلاح العراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم اللي عنده نقع في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 173 لو 25، والسيد أبكر آدم ما عنده نقع في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 69 لو 12، مطلوب منهم إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. إدارة انت الوزارة الاستصلاح العراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد بحر الدين داود خميس عند نقع في كارتي أم سنين السخيري سكسيون واحد إلو 24 لو 20 22 و24، يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد محمد رمات بلام محمد آدم جرما بشارة توم محمد بشارة عبد الرحمن بشارة ميكايلا رمات ساو عبد الله حسين الرئيس محمد كومبا معلوم جيمي ومعلوم محمد بلام عبد القادر في جقيمة سيد جيمي وأدم كشلا الدليجي جيمي الحاج دي ميكايلا إبراهيم ساكن إدريسة بلام غومبو أدم موسى جبرين الرئيس أدم جبرين شيني جيمي أبكر الكولونيل موسى البوي بلام جدة محمد بورت بيبلخو لبلاما غومبو جبرين أبيسو رمات عبد الخادر رمات عبد الله موسى الحاج عبد الرحمن الرئيس عبد الله ولا إفنيني جاي في فولغا أم أدمة الرئيس كشلا بلاما جدة بركة قديم في مدرية إسيني عبد الرحمن عبد الله كتاب قديم في أمدير لمحمد جيمي عبد الله يسوك الدليجي أبازين في أمبتيوة لجبرين الزميل في أدى الساكن الحاج إلي أسمان الدليجي اللوان قادي عبد الله قديم في النيجيري لجبرين أزرق لكوستي إيمت آدم التوم أدى إيسا توم موسى
في جوجي حمر الجوز الشيخ عبد الرحمن كيدو ونوري كيدو في ورولا ادم مهمه عمر ولا هوا حسنا اجيت قديم في شوايل لخالد خالد جبرين الهاتف محمد افيزر تربيل توما قديم في النواره بلا مانكيو الرئيس رمات أبا هارونا في أنجيبدو لبيغرونا أنجيبدو بيغرونا قديم في أنكيال لألهات جبرين دبازين ألهات جبرين دبازا بلا ما إبراهيم الشيخ جوتيل الشيخ جويتل محمد بورو ابراهيم جنيني ابكر بشاره قديم في ابطيور لبلاما اكاي ميزونغو رمات في تونا عبد الله ولا امني ادم جبرين جوا في جقيمه لحسن سئيت ايمت الداخوس سئيت كشلا ادم سئيت قديم في جقيمي لادم محمد قافي خلصنا محمد يونس عمر محمد هارونا زفا قديم في مهجيري لبلاما صالح هارونا ولد لاشي في مهجيري الشيخ انداتو الرئيس هسانا قديم في انجقدي رمات ميسا ادم شين قديم في فولغا النقع ابراهيم هسانا محمد جرما ادم توما قديم في ابشير لايمت حسنا جدة حسنا قديم في أمبين عرفة جبرينا أحمد بلاما محمد بشر أحمد قديم في كتشونا بلاما أبا كوشا محمد عبد الله إدريسا محمد جي أمر قديم في أمبين بلاما رمات محمد رمضان حسيني جدة محمد بلاما أحمد أندرو إبراهيم حسيني جيمي حسيني قديم في كارمي لبلاما حسيني قا في أبو ندروة الشيخ محمد أبكر حامي تعادم قديم في أبو جوغانا كبير لبلاما موسى قا في ساجيري أحمد فخرة أما الفخرة ساجيري أما الفخرة نايمة بشارة إيسا شدرة قديم في أمشيتيري هارونا جبرين وبلاما الحاج دناء قديم في أبدالياما لبلاما إبراهيم جيمي في دقلني أبجوغانا قال في أبجوغانا سخيري محمد ولا ميروسا ولا فاشي بلاما أبكر قاعدين في قلم لبلاما أبا ولا سلطانة آدم اللوانا قال في جمراس اللمبة جيمي قال في الراديب الثلاثة أرديب ثلاثة لبلاما محمد جدا في مشيتيري الشيخ شركة نكورة في فجي بلاما بورو كوسا خميس قديم في اليمن لآدم أبا آدم محمد إبراهيم دينا حسنة قديم في تشسكي لبلاما قلمي وجدو بشير دل قديم في أنجورة لبلاما إيسا بشير أيمة قنبو قديم في الراكا بلاما حسنا هارونا آدم قديم في جيخيني لجيمي أبا داود حسين ولا دب والدب في وليو لبلاما أبرس الياس أقيا مربوط أمر في كريا لبلاما وكيل بابا في أمسينيني آدم محمد دنايا محمد في البيدة لياخوبا أبكر سئيت بير محمد أمبسات الشيف ديكاري الهاتف محمد إما أمر حسن أبو ساكن الوالي النور زكريا حسين موسى إبراهيم محمد داود في كرل الدلقاء عبد الله كليسي مقال في بوت الوالي بهاي الهبلة كشلة أبكر والهاج والدن بتيوة كذلك ليما لا فرهم كل يبلغوا بأروس أنا ولاتهم جبرينا محمد رمات اللي ببقى يوم الأحد يوم 21 جوان والعزومة كمان يوم 22 جوان في فولقة دولي أنا بلاما محمد آدم جرمة الهاج يوسف جدة عبد الكريم الكريم عمر إدريس جدة هارون دقاش محمد داود إبراهيم عاشي بشارة لمن فرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بعروس ولاتي هارون يوسف جدة الببقى أم باكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أم تكون علايا في بيت أنا يوسف جدة
mihimita Muhammad Kuyis, Emma Muhammad Dogo, Muhammad Gasi, Muhammad Hisseini, Emma Muhammad Emma, Emma Ahmad Alhaja Fakir Jidda, Jibrina Isa, Ahmad Jime, Alhaja Abbakar Kamsuluma, Jibrina Bishara, Gombo Bishara, Abdul Aziz Hausa, Abdullah Hausa, Sheikh Jibrina Dungu Sali, Ahmad Muhammad, Al-Imam Ambiya, Dana Isa, Abbakar Emma, Muhammad Sali, Yusuf Ramat, Jibrin Abdullah Angalam, Hassana Abdul Karima, Abbakar Abdul Karim, Jami Muhammad, Bishara Ahmad في أمبسات أمبسات جبرين جدة أخي خراج أبكر حسن محمد فرج الله أبونا أبونا حسنة هارون مليمي الجدة محمد لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروس أنا أقوم مهمة محمد كويس اللي ببقى عم باكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هيل التانجيلي أنا بلام بشارة موسى عمر حسنة عمر أبو أمينة حسنة موسى سعيد بشارة محمد الشيخ بشارة سعيد هارون جدة هارون توم عمر توم الشيخ سعيد سعيد بشارة إبراهيم بشارة محمد بشارة بلام محمد الدي بركة عبد الله محمد ميكائيل الدي رمات سليمان مومين حسنة يونس رئيس أبو قاسي معلم آدم محمد طه زكريا إيسا الدليل إيسا حسنة قربة علي سليمان موسى محمد عمر عبد الله يا جوخان رمات سعيد محمد عبد الله إدريس عبد الله معلوم سندة آدم محمد أحمد دناء أحمد الحاج عبد الرحمن معلم إما عبد الرحمن معلم توم محمد دكتور عبد الرحمن إيسا الجوني عبد الله يا عبد اللطيف هارون آدم هارون خرسة توم عبد الله يا جنبو جدة محمد أحمد جدة أحمد آدم حسنة محمد أحمد محمد أبا أحمد موسى حامد محمد البشير حامد عربي عبد الكريم عثمان علي عبد الرحمن عمر ساهر عمر أبا جدة حسنة موسى حسنة أحمد المساجد أحمد المساجد جدة عبد الله بلامة هارون آدم الحاجة محمد أزرق محمد طه توم جدة محمد جدة إبراهيم حسن قجة حسنة محمد حسنة حسن جدة أحمد جدة مالي عمر جدة حسن رمات آدم توم مؤلم أحمد توم إجلا إيسا هارون إيسا جيمي آدم حسيني آدم هارون آدم جدة آدم مالي بشارة توم بشارة جدة بشارة رمات آدم قرقو آدم صالي آدم عبد الرحمن بشارة إبراهيم قرقو رمات بشارة محمد بشارة يونس سعيد أبو نصيب السيف وشدرة آدم أحمد عبد الله أبو حواء أبكر بلاما عمر أبكر شكو خالة الحاج بشارة آدم النديف آدم الحاج آدم يحيى رمات بركة أحمد إدريس الدية توم شيخو و أقرون عمر أبكر عمر هارون محمد لما الله فرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوم وليت مدنا عمر حسنة الببقى عن باكر يوم السبت والعزوم يوم الأحد في اللسدة هنبلام هارون آدم في كانتون أفرق جبرينا أنغاري الحاج أنغاري ميكايلا أنغاري جدة آدم درواش جدة موسى إما هارونا حسيني محمد غنبو محمد موسى الشيخ خالة محمد علي خرسة حسيني ميكايلا غنبو حسيني سعيد عبد الله السوق الجدة ميكايلا محمد دوغو الحاج جدة أخي جبرينا أخي التجاني دونغوسا محمد بنية حسيني بنية دربان بنية نور الدين الشيخ عمر محمد جديو أبا موسى محمد أبا موسى إلي أحمد محمد سوق هارون سوق أخي رمات عبد الرحمن الشيخ قرص رمات إيمت الشيخ أبا موسى الشيخ الحاج الشيخ هارون الشيخ جدة إما تربيل إما أبيا إما حماية أبكر مؤمن بشارة يونس إلي محمد جدة محمد إدريسة ممدية جبرين نقريم في أمبولولي ليم الفرح يبلغوا ليم محمد عبد الله بلاما درما غومبو جدة عبد الله افندي ناصر جدة اخي احمد إلو بشارة وكل الشباب انا امبولولي بلاما الي فكيد النا محمد ولد الرئيس جدة هارون بكري هارو جبرين ادم جبرين حسن موسى بك
محمد حميد عمر دنا عبد الرحمن ابا عبد الرحمن ابراهيم بشاره دلوا ادم الحاجه امبار وكل الشباب هنا امرضوا الرئيس عيسى عبد الرحمن محمد احمد وكل الشباب هنا ارديبي لطاهر دونغوسو محمد نور نولي وكل الشباب هنا تاكل ناس رمات ابراهيم فكي ساكن احمد جده جبرين شيني تربيل نور رشين حسن عبكر وكل الشباب هنا فار عبد الرحيم موسى غروغلو ايمت مؤمن رمات محمد حسن وكل الشباب هنا الشابه الجوز هارون ابا جيمي ابا اخايا حسن وكل الشباب هنا افني عبد الرحمن حسن ادم يوسف ميكائيل جديو حسيني باجيم صالح جديو وكل الشباب هنا باجيم بلاما النور تيربيل جبرين محمد امار رحمه وكل الشباب هنا خلصنا الدليجي صالح خرسة ابا جيت خرسة ميكائيل سوق احمد ميكائيلا بشارة ميكائيلا إما هيسيني وكل الأخوان في نجمينا إدريس محمد إيسا يارو بشارة أحمد طاهر دنا إما محمد وكل الأخوان هلا ماجي شاري عبد الله إيسا أحمد وكل الشباب هنا قوة محمد أنجيكايكي وهارونا بابا وكل الشباب هنا جميزي إيمت خالة حسنة خالة وكل الشباب هنا قطري جدة جدهم وكل الشباب هنا نجمينا دقيليبي بلام جبرين نصر رسالي جبرين ككة نصر وكل الشباب هنا أرديبي الدب عبد الله ساكن إمار شمباكي أبكر توم وكل الشباب هنا نجيوتو بلام جدة آديم ألغوني آديم وكل الأخوان هنا قريدايا لكل الأهل بره وداخل بأروس هنا أخوم وصاحبهم جبرين انغاري الببغا ام باكر يوم السبت العزومه يوم الاحد في امبولولي هنا بلاما ادم ميكائيلا دي في كانتون افروك الامام عبد الله محمد معلم موسى جده الحاجه جده جده دنا جبرين حسيني ابكر خاله معلم اما محمد سليمان رخيص ادم ورمات جبرين دوغو توم هارون جده عبد الله عبد الرحمن معلم حسيني امبريلا ومعلم عبد القادر جبرين جرسه محمد ليمان سليمان محمد اما امبريا محمد دنا جده غاجيري اما قديم في دلوكينا لما الفرح يبلغهم لحسنة إدريسة عبد الرحمن هارون جبرين محمد وإما جدة وكل الشباب الزيفي لكوشة عبد الله هارون الحاج وكل الشباب أنا أنبسطنا الحاج آدم وكل الشباب أنا أندخيني لآدم مؤمن دقلوش وكل الشباب أنا كندو لبلاما عمر ميكائيل آدم صالح توم بكيري حسنة محمد وكل الشباب أنا نجمعنا دقليبي جدة إما أبكاكا عبد الله وكل الشباب هنا دلكينا ام خواريم لسمبو جبرين ابلام عبد الرحمن ابكر وفكي هارون محمد وكل الشباب هنا نكاس فكي ابكر وكل الشباب نجيوتو جبرين ياسين محمد هارون وكل الشباب هنا ريجينا الهاجة حسنة الهاجة حامد وكل الشباب هنا دروطايا فلاتي هارون غلاديما فلاتي وكل الشباب هنا شقيق اللوان حامد عادي محمد وكل الشباب هنا قشخشايا لكل الاهل بر وداخل بأروس ولاتي مآدم ولد الإمام عبد الله محمد اللي ببقى يوم الأحد والعزومة كمان يوم الاثنين في دلوكينا هنا بلام جبرينا أبو خرزة في كانتون أفروك السيد جيمي آدم قنبو آدم حسنة البشير بلاما موسى جبرين ببلغو لكل العائلات البعيدين والقريبين برجو هنا أبوم الحاجة آدم قربة المعروف بأسم هنا آدم دقرور الجا من الحاج بيبلغوا لبلاما موسى هارون جدة رمات المعروف بأسم هنا أبو رمادة الحاج هارون موسى بلاما بشارة رقيس بلاما محمد جارزين بلاما حسن كرشي يسيني قونا وقنبوي إيسا الشيخ زيني توم قديم في رنياي لبلاما هارونا آدم قا في مرمي لهارون بنية قا في النيجيري لأمر هسيني قا في جاؤور لبلاما محمد زكريا بلاما في ليجي ساكن الشيخ ولد الفلجة ولد الفلج لجمي محمد عبد الله في المساجد لكل العائلات أنا برا وداخل برجوه أنا أبوم وأخوم آدم قربة المعروف بآدم دقرور الحاج الكرامة تبقى يوم الأحد في هلة تشوى الصخيري الساعة 7:08 داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو الساعة 7:15 سوا سوا نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة جاسنة أدو محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هن اليوم يوم 4 محرم 1448 هجرية. نبدأ النشرة التوالي بالتفاصيل. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الليكي شوى محمد مسألة للرئيس الوزراء أنت البداية عن الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول بتكلم في الرقمنة أنت الإدارة العامة وبهدور كمان بعد من أعضاء

0: ولا زيارة كمان خلتها عشان بيقابل كل مختلف الوحدات هنت الأمني وكت ما قبلهم كمان أنتم نصائح وإرشادات وفرح بالزيادة من الجو عن التفاهم القايد أم بين الخوات في الوحدات هنت الخوات وقال الجو عن التفاهم المميز ده بخليكم عشان تقدروا ترفقوا كل الحنبولات. الوزير حن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اليوم الصباح في مقر الوزارة اجتماع عن اللجنة التنسيقية لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات اللي بيقدموا الخطة انت الأمل الجديد للحملات انت التطئيم حضروا في الملمة كمان ممثلين أنا الشركاء انت التنمية في مجال الصحة وممثلين هنا مختلف الوزارة الزميلة هجهو حبيب عمر والتفاصيل.
1: وزارة الصحة العامة والوقاية قاعدة تبذل جهود كثيرة لعشان تنفذ سياستها في الصحة ودالي عشان تحارب الأمراض هنت الوباء بواسطة عن التطئيم الفوق أمكنين وشلل عن الأطفال وأبو الصفار والكوليرا وكثير من الأمراض الآخرة بيدا بقت الملمة الكان سوتا لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات والغرض من الملمة دي ليعرض فك الخطة هنت الأمل والسيناريوهات والرؤية المستقبلية. في بداية الملمة قدمت اللجنة هنت التنسيق المشترك أم بين الوكالات خطتها هنت الأمل وكيف هي جاهزة عشان تقوي الفاكسيناسيون والخدمات اللوجستية والمعدات اللازمة. وكلي الممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية بلاش آنيا قالت منظمتها جاهزة عشان تقيف مع الحكومة في نفذان سياستها الوطنية هنت الصحة خاصة في الكامبان هن الفاكسيناسيون. وكلي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في كلمته بالمناسبة حج في ثلاثة نقاط أساسية وهم يتأم الحملة في نفذين توقيتها في الأقاليم ويحمي الصحة.
2: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
1: نذكركم بكونه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في نهاية هنا كلامه قال برنامج قافي سيس فاصل صفر بيساعد بلدنا تشاد في كثير من المشاريع المهمة وبيتطلب أولويات كبيرة في شيلين الإجراءات الواضحة خاصة في المدة من 2026 لحد سنة 2030 وداء البساهم في التمويل المشترك لبلدنا
0: شاد. الأمين الأمن وزارة الوظيفة الأم والحوار الاجتماعي بابلاي رأس أمس أعمال الدورة الثانية اللي بيشارك فوق أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال القطرة ونظمتها كمان الهيئة الوطنية لترقية الأمل أونابي. المناسبة بقت في فندق راديس سنبلوني في العاصمة الجميلة ويهدر فوقها كمان المدير حن الهيئة الوطنية لترقية الأمل نصر الدين بكر كيسو وأدى التكبير من المأزومين. المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب في وزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان رأس أمس قتامي عن أعمال الورشة البقو فوق القدرة هن أعضاء عن اللجان الوطنية للبذور. الورشة دي كمان نظمها برنامج تعزيز عن الصمود البواجي كمان الأمن الغذائي. خلينا نسمعه للمدير العام سنوسي حسين حمدان.
3: مرمت الكلمة على التقدم الريفي، التقدم الريفي ده بالأخص نهجب البذور، غير البذور ما في إنتاج زراعي. المنظمة بقول لها سيلس أنت الإقليم عمل التدريب أنا 4 أيام للناس المفتشين وللناس اللجان عن التراب عشان يتجمعوا ويجيبوا برنامج خاص إنتاجات الزراعية دي كيف تكون. على كل حال المنسقية دي فيها ناس مفتشين، فيها ناس من كل الجوانب، في ناس التراب، ناس الإترات اللي بفتشوا السيماس، وده المفروض منهم أن دول الناس يتفقوا. والأمور دي ما ممكن سواء بس في بلدنا، حتى في الإقليم السلس سدي أو سلس ناس

0: سور ريجونال لا عشان البذور تلقى كويسه وتلقى مراقبه، وغير البذور ما في انتاج زراعي فعلا. في شنداء ناس الاقليم عن البلدان الاخرى عملوا لنا تدريب بشابه الدول الاخرين كيف ننتجوا بنايه البذور دي في بلدنا تشاد، والناس العلماء اللي عملوا تدريب من كل الاتجاهات من ناحيه الزراعه ومن ناحيه التقدم الريفي عشان يفكروا كيف ينتجوا. والانتاج غير البذور ما في انتاج زراعي، عشان كده لمينا اليوم وزاره الزراعه دائما تراقب بمشاريع المشاريع اللي قاعدين في الوزاره، وحسب المنتجين الناس البعض البنك مونديال الناس الشيلز بيساعدونا عشان كيف ننتجوا في الانتاج الزراعي ده.
1: الأمين الأمن لولاية سلامات مارك مارا، أنت اللي بداية أعمال الورشة اللي نظمها مشروع دعم التحويل الرقمي في تشاد لصالح عدد من شرائحنا المجتمع المدني بحضور ممثل المشروع محمد طاهر حسن. في الرياضة، تعادل أمس جنوب إفريقيا مع جمهورية تشيكا لإيبو ومرق واحد تعادل واحد بواحد في الجولة الثانية في الدور حنا المجموعات لكاس العالم 2026. والسويسرا كمان فازت قدام البوسنة بأربع أهداف مقابل واحد، وقطر كندا كمان كالتا لخطر بست أهداف مقابل صفر. المكزيك كمان فازت بواحد مقابل صفر قدام كوريا الجنوبية. الساعة 7:23 دقيقة مستمعينا الأعزاء، خلاصيني كملت نشرة الأخبار اللي كتبتها حجاوة حبيب عمر وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندسة قديري كوبير. النشرة إن شاء الله تسمعها باكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميلة جاسنية أبو محمد، هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة، تصبحون على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. ما بعد ما سميت النشرة الأخبارية المسائية قدمها لنا أبكر حسن بخاري وسلو ببلاغتنا المفدلة. سنتر إخرى إنجليشاتي بلغ لكل الجمهور بفتحنا برنامجها في مخصوص الأتلة المهمة، وهذا كمان موجه لكل الأطفال الصغار وللشباب ولناس الكبار اللي بيتمنوا إشان يقووا اللقة، يدور يقووا اللقة. وهذا كمان عندهم يعني التدريب، في التدريب ده بالأنجليزي في البداية عندك 3 شهر، وكان جيد وسط عندك 6 شهر، وكان عندك خبرة شوية بنتوك 9 شهر، ولا خلاص الاندم البروفيشنال كمان عندهم 12 شهر. بالفرنساوي بقت الفرنساوي كمان عندي ما تدريب، يعني التدريب بيقول لي التدريب أدبته دي في كل المستوى. والأوقات كمان بيفجر من الساعة 8:30 لحد الساعة 10، ومن الساعة 10 لحد الساعة 12، وبعد صلاة الظهر كمان من الساعة 3 للساعة 5، وبيعشية في الليل كمان من الساعة 6 لحد الساعة 8، دي في كل السيسيون. وكمان تلقى يعني كوميونيكاسيون بكل سهولة وبكل أمان وبكل دمان في الكتابة وفي الإنجرام. والمحل كمان في السياج على شارع 40 متر ما بقيت من الاستاسيون غراسياس في نجمينا، وفي الأنكس كمان في سوق على الديجيل المقابل مع الروم بوين سيالاي. نمرة التليفون 66-39-27-25، ولا كمان 66-16-41-04 إخرى إنجليش سنتر للتدريب أنا اليوم إشان تنجح أم باكر. زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، عمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن قنبو، حسن علي وإدريس علي، لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وولايتهم زكريا إبراهيم. الأروس ببقى عن باكر يوم السبت، والعزومة كمان يوم الأهد في كرتيب والطلوالي سخيري هنبلا مقاجيري. نكرر البلاغ: زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، عمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن قنبو، حسن علي وإدريس علي، لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وولايتهم زكريا إبراهيم. الأروس ببقى عن باكر يوم السبت، والعزومة كمان يوم الأهد في بطروالي سخيري هنبلاما قاجيري. السيد خرصة، عمر جدة، عمر علي، محمد حسين، عبد الله، حسن، موسى، إزيريك، محمد، رمات، أحمد، الحاج، دونغوس، رمات، الكولينيلا، بابا سيسي، جنغا، خرصة، آشي، خرصة، توما، أبكر، حليمة، عمر جديدة، عمر الشيخ، بشارة، إدريس، عبد الله، إدريس، عمر، أبو قاسي، خرصة، أبكر، جدة، آدم، بلاما، عبد الخادر، جبرين، في آلاي، أبيسو، حامد، يونس، علي، الشيخ، إساخة، عمر الشيخ، بكر، إدريس، بشير، أسمان، أحمد، مليمي، رمات، إبراهيم، جبادا، أبيسو، محمود، آدم، تيراب، بكر، عمر، الكوميسار، آدم، كشلة، أبيسو، كشلة، توم، هسيني، أحمد، إيسا، عبد الله، كبير، الشيخ، مانغا، جدة، سالي، آدم، موسى، موسى، حسن، هسيني، حسنة، أخي، بتركو، آدم، عبد الخادر، محمد، أديف، محمد، جيمي، جبرين، جيمي، دقو، أبكر، جيمي، إبراهيم، محمد، جبرين، في رياض. بيبلغوا لكل الإخوان والأخوات يحضروا في العزومة والأروس أنا ولايتهم وأخوهم إساخة قرصة عمر اللي ببقى يوم السبت 20 جوان 2026 في دوق الناقة. البلاغ موجه لبلام عمر محمد، بلام محمد جبرين، أليفة حسين، محمد حسين، نصر هارون، هارون حسين، هارون حسين نصر، هارون قنبو، جبرين زايت، عمر سمائين، أداء حقار، فكية آدم بركة، جرما آدم بركة، محمد ميكائيلا، جبرين عمر، قنبو جبرين نصر، موسى محمد، الحاج إبراهيم في الرقيق، بكر إبراهيم، طوم محمد، محمد أبا الرئيس فلجة في ألايا، حسن دونغوز، الشيخ أبتشا، أبا زين عبد الله، جيمي دنجي، الجيت علي، لما إمام محمد بشارة، الحاج حسيني الديف، الإمام غوني يونس، سمائين رمضان، محمد أحمد نوح، بلام الحاج أبكر، فيما جيتك كبير حسيني، مالوم طاهر محمد، بلام صالي وكل إخوانا قديم في جيليجي، بلام محمد وكل إخوانا قديم في الطيبة، لأليفة بشارة، جبرين بشارة، أبا كوشا أليفة، إجل آدم في كلمة، توما آدم في كلمة، الحاج الإمام في كلمة، هارونا أحمد في كلمة، هارونا أبونا في كلمة، أخي ولا رمات في كلمة، في كلمة،
مختار الكا غافي أمبين الشيخ آدم أليفا غافي أمبين حسب الله أحمد تصالح دودو قديم في أبيدات الحاج الدودو غافي أبيدات الشيخ جبرين غافي كلمة التمراء لجاكوا كاكا جاكوا كاكا غافي جقيمي بلاما النور تيربيلا غافي خلصنا سئيت جرما في أبشير لممدو جرما في أبشير جرما توم أديا ولا توم في لاماجي أهمت أربط في لاماجي موسى خرسة في لاماجي رمات لاماجي فرجلا أبونا محمد ولا دوغو ولا دوغو في كرل الكوميسير دوغو الرئيس محمد داود بلام أحمد إمام أسمان محمد في كرل خالد الجركيتش جرمى محمد في الشوايل لأبا أخايا في ساجيري بلام مختار جيمي في أندلوا الرئيس جبرين هارون قال في أندلوا عبد الرحمن هارون في الجولية بوكاسا حامد في الفار تيربيل سليمانا بلاما جبرين نصر في أرديبي الدبا لي هارونا جدا في الأسدة الشيخ بشارة سعيد الحاج بشارة آدم سعيد في البيدة محمد رمات بلاما محمد رمات في البيدة بنية سعيد كيغو حسنة إدريس محمد كاجو سالي ولا عاشي محمد ولد الشيخ قادم في قوة خليجي قال في المهنة الوزير ولا قنبويا في جميزي يونس ولد الشيخ بلام محمد قال في قرن الكاتشو رمات عبكر بركة عبكر في همر القوز الهاتش توم موسى إزيري حبيب الدوار في نجمينا الكدو خليل إدريس باروكا غومبو غا في قجي موسى غومبو في قجي بلاما أجيت بركة في أبندروة حسيني بركة بلاما حسن جبرين جرما الحاج مرسال الشيخ أبيسا أحمد هارونا غا في أمبين عرفة محمد عمر بلاما أبكر عبد الرحمن في أمسكر محمد عبد الخير النور عبد الرحمن محمد إيسا بلاما محمد الكوماندان ولا الليمير شيني الليمير الشيخ محمد جي رمات بشارة في أبجوغان طاهر عبد الله في قوة الشيخ محمد فده الشيخ أزرق قا في أنجوبدي بلاما محمد آدم في قوز الدبيب الحاج ولا دنجي مالوما اللوان سالي أسمان علي أسمان بلاما أخضر في دلوكينا جيمي أحمد جدا درقة أبايا حسنة أحمد وداء محمد في دلوكينا رمات محمد عبد الله يا بركة قرقر أمار الشيخ أنداتو الشيخ باري أليفة عبد الله يا بلاما النور إبراهيم في أمكنجو جدة سمانة الرئيسة حسنة حامد الديبيتي أم أبوة جبرين الديجي محمد جدة الشيخ علي جدة الرئيسة موسى بشارة الحاج سالي محمد هارونا محمد عائلة جلابي وداء محمد في أمباغول جدة أبو قاسي في كلاكلا عبد الرحمن بييرو في فايل جوز سكر عثمان إبراهيم مينة قديم في رونيا لكدام رمات بلاما رمات شريف ديبنجي ولا رونيا خدام رمات بلاما رمات شريف ديبنجي ولا نجوم جبرين مهمت الديركتير نقابا بلاما هارونا الجيت نلقادين في بييري ليونس إبراهيم الدليل دنا في بييري عبد الله وذات الله بلاما علي في الأموت مصطفى بركة عبد الله حسن قديم في أنجوبدي محمد الصاير الشيخ يونس عبد الرحمن ولا سيدنا الشيخ جدة عيسى في أوكتيني السوار بكر حسب الله أحمد أبو نصيب حسيني في الكوكايا أبكر عمر في دانونا بشارة عمر جدة ولا بشير في مديخين هانشو قا في أمبيدان إمام محمد حسن في كاغا محمد الكار في كاغا يحضروا في العروس هنا ولاتي ما وأخوه ما
إيسا خرسة عمر ألا ببقى يوم السبت في دقي النقا. السيد الوكيل بابا دنا الشريف بلا ما جبرين جيدان دقام أبكر دلقي أحمد إمام ليما الفرح يبلغو للشيخ الحاج توم وكل إخوانا في همر القوز لبلا ما إيسا وكل إخوانا قديم في حراكايا الشيخ جدة بورو وكل إخوانا في بوهلو وكل إخوانا لبوهلو السوق وكل إخوانا لكل الشرفة أنا همر القوز لعاشي عبد الله وكل الشباب أنا دورو لأدما حسن وكل الشباب أنا نيجيري هو جوجو أمني وجيرة وجيرة الرئيس زارة وكل الشباب أنا مارة بشير السمي وكل الشباب أنا أمسينيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ دوغوي غرين آدم محمد أبو فلج وكل الأهل برا وداخل بعروس ولاتي دنا بابا اللي ببقى يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في أمسينيني هن على حاجة درة بهاي الحفلة أبا سالي كشلة أبكر كشلة هنم بتيوا وكشلة آدم موسى الشيف ديفيلا شهرونا عبد الخادر احمد محمد هارون جده رمات ميكائيل ادنا محمد علي حسن علي محمد راجل بشاره الخليل هارون يونس خاله ادنا رمات هارون فكي جده محمد كيمبي هارون اللي من الفرح يبلغوا لي كل الاهل برا وداخل بيعروس انا عبد الخادر هارون اللي ببقى يوم الاحد والازومه كمان يوم الاثنين في مهاجري انا مهاجري كبير السيد الحاج عبد الله المعروف بالحاج والبابا بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بعروس الولادة إدريسة الحاجة الببقى يوم الثلاث والعزومة والختامة في أنا شونكو الحاجة يوم الأربعاء في ديمبي أنا بلاما غاجيري. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:41 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا نواصل دايما ببلاغتنا السيد إبيتا آدم هارون آدم عبد الله جوجا عبد الرحيم آدم أبكر آدم مالم محمد ميزونغو مالم محمد ميزونغو سيد إشيغر صالح إشيغر أبكر ديبيت أبكر ديبيتي أبكر ديبيتي في منغم طاهر أحمد محمد أحمد جبريل قاسم شدي إيسا بلاما يونس إدريسا الشيخ جدة رخيص أداء علي جدة قدو حسنة محمد الخالي محمد عمر رخيص الإمام حسنة عبد الخادر فكي عبد الخادر محمد عمر ابو نصيب وحسن داوود محمد ابكر ادريس محمد رمضان اما موسى الزكي وحسن يونس كفترة إمام عبد الرحمن كفترة إمام عبد الرحمن بلاما إدريسا جدة بلاما جدة جرات بلاما بشارة جبرين بلاما بشير طاهر بلاما رمات حسيني بلاما بكر بلاما بوبا بلاما بوبا كمسلم بلاما عبد الرحمن محمد في أبجوغانا لآدم مطر بلاما عبد الرحمن عبد الكريم بلاما دوغال حسيني في كاتشو لكاتشو عمر أبكر كاتشو بلاما حسنة في فجة لجوجا الشيخ جوجا عبد الله بلاما آدم عبد الله الشيخ جدة علي والشيخ عثمان حامد بلاما إيسا هارون مالما لبشير علي والشيخ الفاس جدة بلاما أديم غومبو أبا جدة إدريس الشيخ حسيني عبد الرحمن بلاما حسيني حسن بلاما أدم دناء الشيخ الجدة عبد الله في أمبريا الآيلة هنا أبكر ولا مكة بلاما عمر حسنة بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله بلاما أبكسيري عبد الرحمن بلاما أحمد رمات الجدة آدم الشيخ إدريسا أبكر دوغو توم بلاما جبريل غورو بلاما عبد الرحمن هارون بلاما جدة بشارة بلاما علي عبد الله بلاما محمد مسنيتي بلاما محمد جبريل بلاما بركة حسيني بلاما إدريسا دوغال بلاما عبد الخادر جبريل بلاما عمر محمد بلاما محمد جبريل بلاما النور إبراهيم بلاما بكر جناء دناء بلاما فكي قدري بلاما إما محمد الوكيل جبرين محمد بلاما هارونا آدم الآيلة هنا تجاني حامد بلاما خالة الفاروخ الآيلة هنا يونس في خشخشا لبلاما رمات موسى بلاما رمات مسار بلام رمات مسار في هرازة أيلة خالة أبك أفرق في أفرق لخالة كراكوك لغورو متلمة الشيخ إدريس أبو شنب الهاجة إيسا الهاجة عبد الله الشيخ جبريل قدوم الأيلة هنا جدة كوبو أبكر جيمي الأيلة هنا سيد تيري للشيخ سليمان عمر بيريك الهاجة عبد الرحمن منغام مالما ألفا في فج بيبلغ بهزن لكل الأهل والرفقان بدون انفراز بوفاة أنا ولاتي محمد قجة المعروف بلنغا
الصدقه تبقى ام باكر يوم السبت في فرشه تيري انا بلاما دقشين ادريس المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنه.

والله والمحمد جو خياني قروب أهرى جوري لهي من بنيا جدهم شباي وسلماني بكلم مصباي والله والمحمد.

شكرا لاني واصل دائما ببي علاقتنا المفضلة الوكيل بابا دنا الشريف بلام جبرين جيدان دقام أبكر ديليجي أحمد إمام لما الفرح يبلغو للشيخ الحاج توم وكل إخوانا قديم في عمر الجوز لبلام إيسا وكل إخوانا قديم في الراكاية للشيخ جدة بور وكل إخوانا قديم في بوهلو وكل إخوانا لبهلو سوك وكل إخوانا ولكل الشرف أنا همر القوس لعاشي عبد الله وكل الشباب أنا درو لآدم حسن وكل الشباب أنا نيجيري لحوا غوغو أمني وجرا الرئيس زارة وكل الشباب أنا مارة لبشير السمي وكل الشباب أنا أمسينيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ دوغوي الشيخ دوغوي غرين أدم محمد أبو فلج وكل الأهل برا وداخل بأروس نوليتهم دنا بابا الببقى أم باكر يوم السبت العزومة كمان يوم الأهد في أم سنين الحاج دورة وبهاي الهفلة كمان أبا سالي كشلة أبكر كشلة هنام بتيوة وكشلة أدم الأروس ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأهد. ميكايلا إبراهيم كونغولي إيس إبراهيم كونغولي سال إبراهيم كونغولي الحاج سيد إما مهدي سالي نور الدين عبد الرحمن بلام جدة عمر محمد جدة عبد الخادر ميكايلا محمد موسى محمد لما لاهزين يبلغوا لكل الأهل ورفقان هنجات وهن الخارج بوفاة هن أمي فني إيسا المعروفة بأسمنا فني الدم اللي اتوفت اليوم والصرخة كمان تبقى أم باكر يوم السبت بالساعة 2 في كارتيا أنجري كواس نكرر ميكايلا إبراهيم كونغولي كونغولي إيسا إبراهيم كونغولي سالي إبراهيم كونغولي الحاج سيدة إما مهدي سالي نور الدين عبد الرحمن بلام جدة عمر محمد جدة عبد الخادر ميكايلا محمد موسى محمد لما الهزني بلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان هنا الشات وهنا الخارج بوفاة هنا أمي فني إيسا المعروفة بفن الدم اللي توفت اليوم والصرخة تبقى أم باكر يوم السبت يوم 20 شهر 6 2026 بالساعة 2 في كارتيا أنجري كواس المرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو خلاص الويكي تم، نختم البرنامج ونخلي البقاء لزملائي يواصل بيكرم فرنسي 75 دقيقة. هناك خدماكم في مكنة الفان أجديري جوبير، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، قدام الميكروفون حسني آدم محمد. نصب على خير ألي ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامج من الإزال والتنية لجمهورية تشاد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. مباشرة إلى التفاصيل، ترأس عصر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة الاستثنائية لاستجواب وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى حول تداعيات الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لسيما في إقليم مندول والتي تعد ثاني أكبر الأقاليم والولايات تضررا من الفيضانات بعد ولاية البحيرة. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة. وتحت شعار معا نحو تشاد رقمية في المستقبل، أطلقت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة. ترأس الحيثيات وزير الاتصالات ممثلا للرئيس الحكومة بشير عمر بشير.
2: يمثل إطلاق الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة في تشاد المنظمة من قبل مشروع التحول الرقمي خطوة حامة نحو تبني التقنيات الرقمية لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وذلك عبر تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. واستهلت الحملة بكلمة ترحيبية من قبل منسق مشروع التحول الرقمي نصر بحر محمد، والذي أشار على أهمية رقمنة الخدمات الحكومية والاستفادة منها، موضحا بأن إطلاق الحملة يعد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الإدارة العامة والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. أما في كلمته الافتتاحية وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شواء محمد، فأكد على أهمية الحملة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لتشاد في العصر الرقمي، مشيرا على ضرورة وصول الخدمات الأساسية للجميع وتقليل الفجوة الرقمية. ودعا عليك شواء المشاركين إلى تكاتف الجهود مع جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة في مختلف الولايات.
1: قام اليوم وزير الأمن العام والهجرة الفريق علي أحمد أغبش بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للدرك الوطني. في هذه الزيارة عقد الوزير لقاء ضم مختلف الوحدات الأمنية تحت وزارته، وذلك بهدف ترسيخ التلاحم بين قوات الأمن الداخلي وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الأمنية. أسامة داود حماد.
3: بشرف الاستقبال العسكري من قبل المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار، وكان وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مصحوبا بوفد يضم الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاغ ديجينغا، مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فيدغنا، والمدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقود ديكو ميدي، ومدير الاستخبارات العامة والتحقيقات إبراهيم عرق آدم هارون، والنائب الأول لمدير الحرس الوطني والرحل اللواء آدم هونو أوري، مستشار الأمن العميد عبد الله سروا، والمستشار القانوني ما بين سيم إسحاق شامير. وفي كلمته الترحيبية أعرب المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار عن امتنانه للوزير على هذه الزيارة قبل أن يقوم بتقديم مسؤولي المؤسسة واستعراض وضعية الدرك الوطني منذ تأسيسه، كما سلط الضوء على المهام السيادية لهذه القوة ذات الطابع العسكري والأمني وتطورها، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجهها. تفاعلا مع هذه الانشغالات، أشاد الوزير علي أحمد أغبش بالمهنية والانضباط والحس العالي بالواجب الذي تتمتع به قوات الأمن الداخلي، وذكر بأن التزامهم يأتي تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة وأغرب إلى المواطنين وأكثر جاهزية عملياتها. كما شدد الوزير على التطبيق الصارم للانضباط والأخلاقيات وواجب التحفظ، داعيا رجال الدرك إلى إظهار المسؤولية خاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على صورة المؤسسة ومصداقيتها. وفي الكلمة التي ألغاها المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة دوكو ميدي أشاد بالتعاون الممتاز الغائم بين مختلف قوات الأمن الداخلي. وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاغي جينغا مذكرة دورية صادرة عن وزارة الأمن العام والهجرة قبل أن يغادر الوزير الموقع برفقة المدير العام للدرك الوطني.
4: ترأس وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم محمد صباح اليوم بمقر الوزارة اجتماع لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لعرض الخطة التشغيلية الجديدة للحملات التطعيمية. حضر الاجتماع ممثلي شركاء التنمية في مجال الصحة وممثلي مختلف الوزارات القطاعية. محمد عمر إدريس.
5: سعيا منها في تنفيذ سياستها الصحية في مجال مكافحة الأوبئة عبر تغطية التطعيم كالحصبة وشلل الأطفال والتهاب السهايا والخناق والكوليرا وغيرها من الأمراض. يجيء اجتماع لجنة التنسيق المشترك ما بين الوكالات بغرض عرض الخطة التشغيلية والسيناريوهات والرؤى المستقبلية. في بادئ الأمر عرضت لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات خطتها التشغيلية ومدى فعاليتها، وذلك بغية تعزيز متطلبات اللقاهات والخدمات اللوجستية والإمدادات اللازمة. الممثلة الدائمة للمنظمة العالمية للصحة أنيا بلانش أكدت جاهزية منظمتها لدعم المنظومة الصحية بالبلاد سيما الحملات التطعيم. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال كلمته ذكر ثلاثة نقاط أساسية وهما تمويل الحملة وشموليتها عبر الولايات والحماية الصحية.
6: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
5: مبينا أن برنامج جافي 6.0 يمنح البلاد مزيدا من المرونة ويتطلب الانضباط في تحديد الأولوية، وعلى البلاد اتخاذ خيارات واضحة للفترة ما بين 2026-2030 مع مراعاة التمويل المشترك للبلاد.
4: ماليا، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي للبلاد بهدف تعزيز الأمن المائي ومساعدة السكان على التكيف مع أثار التغير المناخي. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع دعم الأمن المائي والقدرة على الصمود في تشاد، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من آثار الجفاف والفيضانات تدهور الأراضي. ويخصص نصف التمويل أي 80 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين واللاجئين أنفسهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وتعزيز الصمود. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع نحو مليون شخص، أكثر من نصفهم من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، فيما تمثل النساء 50.6% من إجمالي المستفيدين. ترأس الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي عمل الدورة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء التي تنظمها الهيئة الوطنية لترقية العمل. عبد الله هارون آدم.
7: تهدف الجلسة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة العامة وإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية لريادة الأعمال الخضراء إلى عرض الآفاق والخلاصة التي تم جمعها من رواد أعمال الشباب في مختلف أنحاء البلاد، وكذا تيسير الحوار حول التحديات التي تواجه تطوير ريادة الأعمال الخضراء، بالإضافة إلى تقديم حصيلة عامة للقطاع. نصر الدين أبكر كيسو مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي خلال مداخلة خلته أوضح بأن هذه المبادرة أتاحت الفرصة لرواد الأعمال الخضراء لعرض مقترحاتهم وأفكارهم، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وضمان مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تمثل تحديا حقيقيا، مما يجعل دعم المبادرات الخضراء خطوة مهمة نحو خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه الأمين العام بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي أشاد بجهود الهيئة في تنظيم هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا بأن الحكومة التشادية تولي أهمية خاصة لمثل هذه المبادرات التي تنسجم تماما مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
4: ترأس أمس المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان مناسبة اختتام أعمال ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور، والتي نظمها برنامج تعزيز الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. محمد موسى أحمد طاهر.
8: عقب 4 أيام من المداولات أسدل الستار عن ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور. في خطابه الختامي لأعمال هذه الورشة، المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان تحدث عن أهمية التدريب المتواصل في تطوير قطاع البذور الزراعية.
9: غير البذور ما في إنتاج زراعي. منظمة أنت الإقليم سوريا جغالة عمل التدريب للناس المفتشين لجان هنا التراب عشان يتمموا ويجيبوا برنامج خاص انتاجات الزراعية دي كيف تكون عشان البذور تبقى كويسة. وغير البذور ما في انتاج زراعي. عملوا لنا تدريب شابه دول الاخرين كيف ننتجوا البذور دي في بلدنا تشاد.
8: هذا وفي نهاية الورشة التدريبية قدم المشاركون عدد من التوصيات اهمها تعزيز الموارد البشرية والمالية لاعتماد الاصناف الزراعية على مستوى دول الاقليم، التنفيذي الفعلي اللوائح والأنظمة الوطنية والإقليمية الخاصة بزيادة الاستثمار في قطاع البذور، تسهيل تبادل الخبرات بين الدول ومرافقتها في تسيير الأصناف الزراعية المتنوعة.
4: أطلق الأمين العام لولاية السلامات ناب مارا أعمال الورشة التي نظمها مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، وذلك لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني حول المشاريع التي ينوي المشروع تنفيذها داخل الولاية. علي حسين النور يوسف.
10: نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة تدريبية لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بولاية السلامات، وتهدف الورشة إلى تنوير المشاركين بالأهداف التي يسعى المشروع إلى تنفيذها داخل الولاية، والتي تتمثل في إقامة مشاريع تساعد في حماية البيئة. من جانبه أوضح أخصائي البيئة ورئيس وفد مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد محمد طاهر حسن بأن بعض البرامج التي ينفذها المشروع داخل الولاية من المحتمل أن يكون لها أضرار بيئية، وأنهم في هذه الورشة سيشرحون للمستفيدين كيفية تجنب هذه الأضرار والسعي لحماية البيئة. وعند افتتاحه لعمل الورشة، الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا دعا المستفيدين إلى ضرورة التركيز والعمل إلى تطبيق المعلومات المقدمة إلى أرض الواقع. ويذكر أن مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد هو مبادرة من الحكومة التشادية بدعم من البنك الدولي من أجل التنمية الريفية وتحسين الجانب الاجتماعي. أم التيمان الحسين النور يوسف.
4: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل. في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدهود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، في التنفيذ الفني أجدير جابير، وهذه تحياتي. في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.